المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألي هذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة، ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر، وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا، أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته. كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب

0: الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث. لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية: زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب، إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك

ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه فولدت له أسامة وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام فقالت إني لا أعلم إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك ومات على الكفر فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته لما؟ لأنها ماتت على الشرك ماتت على الكفر ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله فقال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها أو ماذا وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام بكى ولا شك أن هذا هو البكاء يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى ما اعترض لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فزور القبور تذكركم الموت هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر ومآلها ومصيرها إلى النار وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار نقول أبدا قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي فقال له في النار فلما قف دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار إن أبي وأباك في النار لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود

بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له يا رسول الله أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين أبوك؟ فقال له حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرف. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة.

هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي، وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم

فذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2 سنة، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنة، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها، وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي. إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم.

قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. ويجو هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح، الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك
رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله ثم غسله في طست ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته فقالوا لها إن محمدا قد قتل هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية ظنوا أنه قتل فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد اختلف العلماء في كم كان عمره كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين بل فوق السنتين بشهور فوق السنتين بشهور وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين إذن هي روايتان رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور ورواية بال4 سنين وكلا الروايتين ضعيفة كلا الروايتين لا تصح وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا لكن الذي يظهر والله أعلم وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات كان 4 سنين قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله لكن سن السنتين ما يستطيع أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء ذكر القصة بطولها فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام وسيأتي معنا أنه رعى الغنم بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قال فانطلقت أنا وأخي فجئنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم مكث عليه الصلاة والسلام قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل فقال نعم يقول له الملك الآخر نعم قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه قال ثم استخرج قلبي فشقاه ثم استخرج قلبي فشقاه فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك قال فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة قال فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم أشفقوا أو أشفقوا

ماذا؟ أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا؟ يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا أو هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة

0: على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه وتظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم، يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير

انقاذهم باذن الله من الشرك الى التوحيد، من البدعه الى السنه، ومن النار الى الجنه. هذه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي من اهم اعمال الاسلام، ومن افضل القربات واجل الطاعات الى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو العافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، الشركيات والقبور والأضرحة، تكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل

له إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام، حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة.

ya'buduhu subhanahu wa ta'ala wa liwahiduhu wahdahu la syarika lah wa yattabi'u rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas wajhillah wal mutaba'ah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam syartan fi kulli amal yuridu bihi al-'abd wajha Allah subhanahu wa ta'ala yuridu bihi at-taqarrub ila Allah. Bayan tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, tauhid al-asma was-sifat. A'zam ma yud'a ilayh huwa tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. A'zam ma yud'a ilayh tauhid wat-tahdhir min asy-syirk. Li'annahu man mata 'ala at-tauhid عقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبه. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم، أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد

يفيد النفي انه لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله سبحانه وتعالى. احسن الناس قولا هم الذين يدعون الى الله عز وجل، الدعاة الى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو الى الله يعلم وسائل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب. تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم، ببصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان. العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة صدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه ينهاها عن الباطل يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق على بصيرة وعلى علم لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ثم عليه بالصبر إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم لا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل هنيئا لمن يدعو إلى الله يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط شروط الدعوة فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الله إلى توحيد الله إلى عبادة الله إلى ترك معصية الله عز وجل. كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دل على ضلاله كان عليه مثل أوزار من تبعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجر إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك

أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين أو كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك، بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى، فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام وصورة الإسلام، شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول الإسلام

ahlu da'wah ilallah yubayyinun hadhihi al-umur wa yuhadhdhiruna minha wa annaha laysat min al-islam fi syai' bayyinu ad-din al-islami as-sahih an-naqi an yajtahidu istimal jami' al-turuq al-mubaha لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى تحذير من عبادة القبور والأضرحة كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده نسأل الله من فضله العظيم هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس رحمة فبما رحمة من الله لنت له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خصوصا الآن في زمن غربة الدين اشتداد غربة الإسلام يدعو إلى الله تنبه لهذه الأمور يسأل ربه عز وجل توفيق توكل على الله استعين بالله اسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة اسأل ربه الثبات على الحق يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين ليسوا من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل يخاف من الله عز وجل يصدق مع الله يخاف على نفسه من الزيغ خاف من الانحراف يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قل أنشدك الله يا حذيفة أن عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة شهد له بالشهادة ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه يخاف من الله عز وجل وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه ويقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس خاف على نفسه وعلى ولده وهو يحذر من الشرك ليلا نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك

هكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به

ذكرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيهم، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتق الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن
هذا الأمر خالف فيه كثير وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح

تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر. بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله: البار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقين

0: فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الحفظ، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال: وبحروف الحفظ. فإذا قلت: ما الفرق بين ذكره للحفظ ولحروفه؟ هل هناك فرق؟

بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية، فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه، المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماكن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى، وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين على أن أمير اسم بدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر

إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها. في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول فيه عليه، ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر. يا رجل رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله. إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول. فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم مفسورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية خلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم، وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسعي رحمك الله مع توسعي النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سمع

عند المحققين وعند البشريين. ومع هذا لا يعني لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن آج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة. يعني النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأجل درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل. هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة وأنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك، وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، إذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق وهو داخل على فعل الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبلهم، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال كما في قوله تعالى فسوف

0: يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى: وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بتاء فعلت وأتت ويفعلي. بتاء فعلت يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل، شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن عجرون رحمه الله: ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح ولا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون، قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن عجرون رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء، ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ

0: دكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الخامس.
2: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت: والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
2: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية: إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة

0: لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر.

كلامه رحمه الله المنقول عن أصله وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني

0: أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومئة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص، وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟

الحديث وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص، ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو، ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن
الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون الجملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى، فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر، فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص، حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل، فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير

0: نعتقبه فنقبت أقدامنا. قال ونقبت قدماي. ونقبت قدماي. قال وسقطت أظفاري. وكنا نلف على أرجلنا الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع. سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك. قال أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى قال الحافظ ابن حجر هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63. قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت فقال بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل.

0: وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث، لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيانه يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء، رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال: وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم. وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد،

أنا أقول في المطبوع. في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا أن الذي وقفت عليه في المطبوع مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريقه شيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين.

0: خالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال بين معنى العين والحمى، قال سم العقرب وشبهها، المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر ثم رخص.

0: فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري: مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما، ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله: وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: فإن كان ذلك محفوظا كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة.

0: رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن بعثر عن عبثر آسف، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم، ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله والنبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو

0: عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله المجوس هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق النفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد.
0: نعم. قال: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على

0: فضل موسى عليه الصلاة والسلام على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، إلى آخره. هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد وهو كذلك، حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة.

0: من الباب. نعم.
1: قوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات، وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق.

0: إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد. خير شاهد كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص. كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذ ذنب البلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة

0: من الشوكة.
1: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
0: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. هو أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجمرة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الحرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
1: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس

0: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
1: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
0: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
1: شوف ماذا يقول، وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل، هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 أيام ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا تسويغ لإيش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك

0: قاله الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
1: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
0: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوي طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي.

للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه. وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات. إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالديك؟ وهكذا

هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة

يذكر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن، كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بيننا توحيد الألوهية، بيننا توحيد الربوبية، بيننا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث، كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه:

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن. المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاح من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض. لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة. هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل

كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب مات، القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف، قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل وارقي كما كنت.

0: لا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد الدرس أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن

ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها، كما سيأتي معنا في غزوة حنين سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا وأدركتني رقتها فبكيت. فبكى عليه الصلاة والسلام بكى، ولا شك أن هذا هو البكاء يعني حن لأمه عليه الصلاة

والسلام ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا؟ أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء: لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن

في كتابه غاية السول وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرف. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين، القاسم وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا، والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف، زينب وهي
التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة وهو ابن خالتها، فولدت له وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات، وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2 سنة، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنة وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمه

الله. وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي. إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم. فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون: يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول: لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس: يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح، هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر، فيقول الرجل: يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب، فيقول له: لا، لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله. قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو، يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لم أعنك. فقال له الرسول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال: نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم. فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد، أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره، فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم. يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الذي نادى

وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا، لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام، قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبي، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا.

شق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه. ثم استخرج قلبي فشقاه. فماذا صنع بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي. ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي. ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. أشفق أن ماذا؟ أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة حتى ماذا؟ يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي. أمه هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له. فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت، أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش.

0: قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم. وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله
1: الجميع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع.

0: الأول عام 47 و400 هجرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة. قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس

تبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، الشركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله في العبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها

وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، أن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار أحجار شمس قمر قبور نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء

السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن. استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد، أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك، ولا تدعو إلى حزب، ولا إلى فرقة، ولا إلى طائفة، ولا إلى مذهب،

تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز

وجل كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي

الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافق باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا ومحاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده، نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم.
حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قل أنشدك الله يا حذيفة من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة شهد له بالشهادة ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه يخاف من الله عز وجل وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس خاف على نفسه وعلى ولده وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك فهكذا المسلم هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه يخاف على نفسه الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فبين له أولا حاله حال المدعوين لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله ثم يدعو على علم على بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله وقال إلى أن يعبدوا الله يبدأ بالأهم المهم يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم واتقي قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم لا يظلم الناس لا يعتدي على الناس يتقي دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام والظلم محرم على الداعية وعلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق يرفع الله الذين

أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتق الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. ما عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر.

إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق.

حذر من أهل البدع، حذر بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان فقال أما فلان فصعلوه كل أمال له وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه ضراب للنساء لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيرهم. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال جريء شجاع وقد قيل، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال منفق سخي جواد وقد قيل، ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أنبار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك

0: والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع

0: من مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه، المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه من عليه وإلى. وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر، كثير. قال: وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليل اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها. في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب، وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير، والتي قد ينوب عنها الواو. فرب إذا دخلت على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام: ومشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال: ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول. فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية: وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم، الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله: وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. فاللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك: وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية دخلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى

منهاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن حاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يعني لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن آج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأز درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة وأنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل على فعل على فعل

الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد قام، كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف، دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتافعلت وأتت ويفعلي، بتافعلت يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال الناجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي

0: ذكرناها في أول درس كلها مبنية، وبهذا يكون ابن هاج الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف، وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأسئلة الدرس هذا نرجعها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا، كفعل العلماء المفتونين

0: ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق. فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.

0: المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
1: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية، وفاز بأعظم التجارة، ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا؟ هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة

0: وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحق، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت. القائل قال: فما صنعت، هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله: قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله: أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي هنا أعقب، وهذه ضرورة يجب أن يتنبه لها. قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال: وإذا وقعت أن بعدها كسرت، الوجه الأول يعني. ثم قال الثاني: أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا. علق في الهامش أو في الحاشية بقوله: في جميع النسخ أحق، يعني بالرفع. والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله، وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق.

لحظا حتى نقول يغير ويعدل. هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع. هذا الأدق، تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغل اللبيب ورد هكذا. هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون الجملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب. هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا. لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يكن.

0: يفعل.
1: فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي، ونقبت قدماي، قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا، ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
2: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي، اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات 63، قاله ابن سعد.
1: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم، وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام

0: أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله: هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ. رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسياني يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب. قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا،

هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا وهو كذلك موقوفا على بريدة ليس على عمران على بريدة أنا قلت عمران أول أخطأت موقوف على بريدة نعم وهي رواية مسلم وهي رواية مسلم التي ساقها من ساقها المصنف رحمه الله عندكم الحديث الطويل هذا وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا كذلك وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام ثمة إيش؟ تعقيب أولا الرواية المرفوعة رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد أنا أقول في المطبوع في ماذا؟ في المطبوع ثانيا أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة هي الرواية إيش؟ الموقوفة كرواية مسلم هذه بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم وهي طريق هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به وضح هذا النقطة الثالثة أن ابن ماجه رحمه الله أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين وأبو جعفر هذا سيء الحفظ سيء إيش؟ سيء الحفظ إلا أنه توبع من عباد بن العوام توبع من عباد ابن العوام وهو ثقة عند الرويان في مسنده وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا هذا باختصار وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب ثم قال ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا به مرفوعا حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران

0: مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين قال لا رقية. يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حسين موقوفا ووافقه هشيم وشعبة عن حسين على وقفه. ورواية هشيم عند أحمد ومسلم ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران. قال بدل عمران بن حسين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حسين فرواه مرفوعا وقال عن عمران بن حسين. أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حسين أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حسين أخرجه ابن ماجة إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران. حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا يعني لا احتجاجا. أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني يعني للبخاري. قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا. فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: فقد يقول ثم قال بين معنى العين والحمى. قال سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم. سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي قرأنا هذا كلام الخطابي قرأ نعم. قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية لكن أولى ما يرقى له العين والحمى. العين

0: والحمى. ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم

0: فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا
1: كذلك عندك فإن كان ذلك محفوظا
0: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط.
1: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله: عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر. ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم.
0: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرهط.

0: وعلى من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
1: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال وقوله والنبي مع ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه، رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟

0: الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل،

0: أتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقالهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة، وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا: يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي، ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا. يعرف الطب ونحو ذلك فيقع في المخالفات، فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان وذاك يأكل الجان وذاك يفعل كذا وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ها ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون وذكر

0: أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون، ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به رب

0: والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول: لا، أنا أريد أن لا أتعالج. ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال: رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد، كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء إل غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، يعني الموت. وفي لفظ: الموت إلا السام، أي الموت، وقيل: الكبر، ونحو ذلك المراد به. على كل حال، هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد

0: من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، صحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل في عز البرد القارس، تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل، وفي هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا، عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين.

0: أما 5 أشهر 6 أشهر فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات. نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق تأملوه بارك الله فيكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر. المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى.

0: عنه أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور.

التدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعلك، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم

الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينه لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2.

أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا، من هدي القرآن، من هدي القرآن التي هي أقوم، تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش. فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته، هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل.

إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمس الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم وفي ليلة، والبعض في 3 والبعض في 7. لا نقول أن نحن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم.

0: على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته. كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثالث: لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته. وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام.

فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية ذرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء، فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا حواضن له صلى الله عليه وسلم. أمه آمنة بنت وهب، وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا
كفر. فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال، أي بريدة، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان، أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل، يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني، يقول لأصحابه، إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم، وعند أحمد في مسنده، وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا؟ أو ماتت على الشرك، وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة، اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار، أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا، دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم، وكان حنيفا موحدا، وكان ورق بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة، أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش، دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال، أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا، أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا، يعني قال العلماء: لا يكون، يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار إلا من أدركه.

أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفا وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص، وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر، قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام،

ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات 4 بلا خلاف: زينب وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، 4 ذكور و4 من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمة للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة ومات وهو ابن 2، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني، التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة، فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه،

أن يقول المسلم يا محمد الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأن لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية. فكان يجوز أن يقول ماذا؟ يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه. فلما مات تكنى كثير من الصحابة، كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم، ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل، هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما

يستطيع أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة يزينونه بألف من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل، وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر

النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام. وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم. فخرج ومر عليهم، وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء. فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عليه.

0: حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث معه أبا بكر الصديق، وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة، وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها، ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها، وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة. فمن ذلكم خاتم النبوة، سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة.

إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله،

كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

qala sallallahu alaihi wasallam man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiya Allah yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Fa ifradullah azza wa jalla bil ibadah, hadhihi hiya da'wah as-sadiqin, da'wah ila ifradillah azza wa jalla bil ibadah wahdahu la syarika lah, tahdhir min asy-syirk. أن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة. وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل. لا تستحق العبادة. أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. مستغفر لذنبه. الله عز وجل وحده الذي يستحق العباد، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا

من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان. العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفعوا، انتفع أولادك وأحفادك، فلك أجرهم إلى يوم القيامة. حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق

أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات ووسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام صورة الإسلام، شوهوها باسم الإسلام بالعنف بالإرهاب بالتصوف بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء. يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد. يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة، فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس

الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني به علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، من عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، تخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حالة حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله

يتقي الظلم، فيظلم الناس فيعتدي على الناس. اتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا، الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء، وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء، وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرجه العلماء الأكابر، يحفظ كرامته، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم بصدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل، أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر، ولزوم غرضهم

خصوصا في الفتن في النوازل في الاختلاف، يرد الامر الى اهله الاكابر الى اولي العلم الى اولي الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركه مع اكابركم. الله عز وجل يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. المسلم ومن ينتسب الى العلم يرد الامر الى اهله، الى اهل العلم الاكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، وفيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لا بد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق على الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، يوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال: جريء شجاع وقد قيل.

فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق غني عنده أموال تصدق أنفق وأعطى فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول كذبت ولكنك أنفقت ليقال منفق سخي جواد، وقد قيل ثم يسحب يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فقال كذبت سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، البار والديه، قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله فضله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه، لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير، اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين.

0: إن عام واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر، مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه

تعالى لم يستقص جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها. وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء، رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كما موج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظر

والكاف. الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية دخلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن الشيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته، وسنوسع النقد وتخرج الأجل درسها. مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة وأنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما

أراد الصيغة، أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف، يعرف عند من؟ عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه، قصد لفظه، قصد اللفظ. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ الماتن رحمه الله لما فرغ

0: ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن أجرهم رحمه الله: ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا، والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال: والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء، ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة، أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت: والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر. فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير: حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك. فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح، بارك الله فيكم. نعم تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
3: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام

0: قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص المرسل فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمناً.

0: حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم جاء في المطبوع من التيسير قال ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا؟ هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا؟ وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا؟ أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد. ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبق بها عكاشة. قال الشارح

0: كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الحديث. وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير، هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم واللفظ، أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذه ضرورة

يجب أن يتنبه لها. قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق. أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح. بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون

أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.

0: قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63، قاله ابن سعد.
1: نعم. ثم ذكر معنى لدغت فقال بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ، قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا وكان يحفظ حفظا جما عظيما لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسياني يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم، ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.

0: قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
1: طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك موقوفا على بريدة، ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة، نعم، وهي رواية مسلم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد، أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا؟ النقطة الثالثة، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الرويان في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر

وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حسين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حسين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حسين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود، وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجة، إلى أن قال والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل، والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ وهذا يؤيد ما ذكرت.

0: أولا، يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال بين معنى العين والحمى، قال سم العقرب، سم العقرب وشبهها، المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ. نعم، قال معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى، العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب العلماء، بعض العلماء وجمع من أهل العلم، إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي، كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل،

0: في ماذا؟ التوكل، فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن. أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم، أنها قال: وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله: وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج، وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم، إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا، أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر، ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين، يعني المشاركين لعبثر، لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش؟ الإسراء، وأنه وقع بالمدينة.

0: أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله النبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان. معه، المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه. وهذا واقع مشاهد، فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم، وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق، وكذلك من يتبع الحق قلة، ترى قطاع الطرق يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف وإذا بالحقيقة وخلفي مريض، فما أكثر هذا. والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال: هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش خاصة، فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة، الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد، وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين.

0: خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
0: قوله: فقالهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من

له أوجه وأضرب. فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات، تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك، هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك.

0: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه، إنما الاعتماد الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق

0: الحين شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله. هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرء لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول: وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانب

0: العقل والشرع.
1: نعم.
0: يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض. كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في أو في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا، عالجوه من الحمد لله. شوفي صار جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ لإيش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
2: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
2: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا

0: وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك. وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وللبخاري في رواية: فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله: ثم قام رجل آخر، ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله: فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس 4 منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل.

هذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن، وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة، 10 حسنات إلى كم، إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور، والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن، الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة طنطا. وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإنه

هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة، المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الله عز وجل أجمل، الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل.

فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاخ من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة،
على هذه الآية من هدي القرآن. وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمس ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمس الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة.
أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون؟ ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.

0: نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة

والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لا أعلم، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا حواض له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال: أي بريدة، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي: مكانكم حتى آتيكم. فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان، أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل، يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني، يقول لأصحابه: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام، بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا، أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟

فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول: من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أما أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال: من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات، وهذه الروايات

أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي، وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا، والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة، 17 أو 18 شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له، وأمامة، وكذلك عليا، وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمة للنبي عليه الصلاة والسلام، القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين

وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني ثلاثة من الذكور وهم القاسم وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام وقد ولد بمكة قبل النبوة ومات وهو ابن سنتين وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن 17 أو 18 شهرا وأما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم أما زينب فقد تزوجها أبو العاص وفاطمة تزوجها علي ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام في المدينة إبراهيم وعبد الله في مكة وكلهم من خديجة كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكلهم ماتوا قبله كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح ومنهم من قال غير ذلك بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني بأبي القاسم قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فجاء عن ماذا قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا ومنع ولم يجوز ذلك ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم واستدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك يعني ما قصدتك يا رسول الله أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل أو من ماذا من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك ولهذا قد يقول قائل يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي فتجمعون بين اسمي وكنيتي هذا القول هو القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا بأبي القاسم قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص

يحط بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأن لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقه، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء

رواية ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد، فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا. البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه. فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين. فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل 1000 من أمته في كفة. قال فإذا أنا أنظر إلى 1000 فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء 1000 الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء 1000 في كفة يزينونه 1000 من أمته. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الوحيد.

شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام، وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا؟ عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا، فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل الشجرة،

0: فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم، يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة، وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها، لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه، وبهذا القدر كفاية. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات.

sifat ila Rahman subhanahu wa ta'ala. Wala siyama fi zamanina alladhi ishtaddat fihi ghurbat al-Islam wa qalla fihi du'atu ila Allah subhanahu wa ta'ala ala huda wa basira. Qalla al-ulama wa rahala al-ulama وكثر الجهل كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة وهم ورثة الأنبياء والرسل وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم لأن العلماء ورثت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل. وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، الشركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة

قال عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله في العبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل
عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، مستغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم، على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله، يعلم وسائل الدعوة إلى الله.

سبحانه وتعالى، وهي متنوعة في الخطب بمواعظ محاضرات تذكير بالدروس بالكتابة بالمؤلفات بالنصح، نصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسنة. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي، دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان، العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة، صدقت مع الله سبحانه وتعالى.

الثقه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم الناصحين يبين كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب والسنه على ما بينه سلف الامه ياخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لفهم السلف الصالح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ثم عليه بالصبر إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم هذه من المصائب نسأل الله العفو والعافية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فلا تتكلم لا بعلم لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان هذه الدعوة إلى الله عز وجل هنيئا لمن يدعو إلى الله يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط شروط الدعوة فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الله إلى توحيد الله إلى عبادة الله إلى ترك معصية الله عز وجل كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دل على ضلاله كان عليه مثل أوزار من تبعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدعوة الناس هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم لو شخص واحد بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء لأن الناس ينظرون إليه و يمثل الإسلام يمثل الدعوة إلى الله عز وجل يراك المسلم وغير المسلم من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله كثير من المسلمين كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل

وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم بعضهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة

فلابد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده. أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة. فبما رحمة من الله لنت له، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة.

Nabi alaihi wasallam arsala Mu'adz wa huwa a'lam as-sahaba radhiyallahu anhu, bal huwa a'lam as-sahaba bil halal wal haram kama qala alaihi salatu wassalam. A'lamu an-nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fa akhbarahu bi hal al-mad'uwin wa aidan tazawwada bil 'ilm Mu'adz radhiyallahu anhu. Indahu 'ilm bima yatakallam bih وما يدعو إليه إذا تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله وقال إلى أن يعبدوا الله يبدأ بالأهم المهم يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم واتقي قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم فيظلم الناس فيعتدي على الناس واتق دعوة المظلوم يقول النبي عليه الصلاة والسلام والظلم محرم على الداعية وعلى غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل العلم الصدق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم ورثة الأنبياء يعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيهم فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم

علوم، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله، كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية، خطأه واضح وزلته واضحة، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد، مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، ما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته

قال من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام عياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الذي يطعن في هذه الدعوة إلى السمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح و لما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال: أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد. مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله الذي

على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيرهم. فبد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص، أول من تسعر بهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت. يقال: جريء شجاع، وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر متصدق، غني، عنده أموال، تصدق، أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت. ليقال: منفق، سخي، جواد، وقد قيل. ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك، وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. المسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توصلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أن بار والديه قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي بهذا.

0: الفطر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه وما هي إلا مدارسة ومذاكرة وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين أصلح نساءنا ونساء المسلمين أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه وأنه يقسم ثلاثة أقسام الاسم والفعل والحرف وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام قال وبحروف الخفض فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه نقول نعم ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند

جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه، المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن أبي الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماكن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع والخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى، وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول فيه عليه، ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب

0: صراط الأسماء رب التي هي دليل على التنكير وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو فرب إذا دخلت على الكلمة دل هذا على اسميتها رب رجل كريم قابلني وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة كما في قول مشعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها وكما في قول امرئ القيس وليل كما موج البحر أرخى سدوله إن ليل ومشيد هذه أسماء قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها وأنك تقضي بأنها اسم ومن ذلك عندما
1: آية
0: وامسحوا برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس هذا دليل على اسميتها وهذا أيضا له نظائر والكاف الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها لله ما في السماوات وما في الأرض الله هنا اسم هذا أظهر من الظهور لكن نحن ندرس النحو الآن اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم فنعرف أنها اسم قضينا به وقال بعد ذلك وحروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عن الفقهاء جماهيرهم وهي الواو والباء والتاء والله لما تقول والله هذا حرف قسم وتقول أيضا بالله وتقول الله هذا دليل على اسمية التي دخلت عليها وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم والتي هي التنوين وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم وهي الإسناد إليه وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء وليس من النقد في شيء لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من ثلاثين علامة وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه لأن مهما سم عند المحققين عند البصريين ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته وسنوسع النظر وتخرج الأجر درسها. مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا يعني نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامة علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط، خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة، أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف، يعرف عند من؟ عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه، قصد لفظه، قصد اللفظ. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة لأنها تدخل على الأسماء.

0: فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن عجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرته هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم، وأستأذنكم وأعتذر منكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في

0: لله هذا من الله على فصل القضاء إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك الحافظ المتروك. فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح، بارك الله فيكم. نعم تفضل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
0: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة، يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافع

0: بين هذا وبين ما تقدم أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية، لماذا لا منافات؟ لأن كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى، وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى،

0: ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا؟ هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا؟ وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا؟ أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت

0: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومئة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه، من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة. قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث. وفيه قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت. القائل قال: فما صنعت، هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره، رحمهم الله جميعاً.

قال رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا مختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين نعم ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب من المغني أي مغني اللبيب، وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب، لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح، الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق، تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين

أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد. هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها. وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا. لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر، فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبع عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر. لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل، متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال ونقبت قدماي قال وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال أي أبو موسى ما كنت أصنع

0: بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله: وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة ثلاث ومائة. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63. قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، وقال: بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش؟ اللدغ. قال: لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله: فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل. هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ،

0: رحمه الله ورضي عنه، قيل للشعبي: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد، وهو القائل: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم، لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيان يؤكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء، رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم، قال: من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم،
1: قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب، قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، عنه مرفوعا أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال: وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك، موقوفا على بريدة ليس على عمران، على بريدة. أنا قلت عمران أول، أخطأت، موقوف على بريدة. نعم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة.

الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الرويان في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي. أقول أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال لا رقية، يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران، قال بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين، أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين أخرجه الترمذي، وكذا قال إسحاق

0: سليمان عن حصين أخرجه ابن ماجه، إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا. ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران، حديث الشعبي مرسل. والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ: فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال، بين معنى العين والحمى، قال: سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى. وذهب بعض العلماء وجمع من أهل العلم إلى أن المراد ليس الحصر على الصحيح، ليس الحصر على الصحيح، وإنما قال هذا على الأولوية، على الأولوية لورود أحاديث تدل على ماذا؟ على الرقية عموما من عين وحمة وماذا؟ وغيرها، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن ماذا؟ شركة، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما، ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم، فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط.
0: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم أنها، قال وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه تتمة بقوله وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحها إسنان

0: هذا هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا، أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ: ليس بظاهر كلام الحافظ، ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه، من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر نعم.
1: قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق. ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
0: نعم. ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث، قال: وقوله النبي مع ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان. معه المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال: والنبي وليس معه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال: فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهر

0: اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترق الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
0: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة.

0: وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة. الحديث نعم. ثم قال: وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال: سنده جيد وهو كذلك حديث صحيح.
1: قوله: ثم نهض أي قام. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة: إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال: وفيه حرصهم على الخير. لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون: هل فيما قلنا صواب، أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال: هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال: ذكره المصنف، يعني في كتابه الأصل، كتاب التوحيد، في المسائل المستنبطة من الباب. نعم.
1: قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي

0: محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم. وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي، ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد

0: والواقع خير شاهد. خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية. ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال أثيم إذا كنت ولابد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذ ذنب البلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
0: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا، قال هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال ولأجل وقوع

0: خلف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب. فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
1: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء

0: نعم الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل. ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول لا أنا أريد أن لا أتعالج، ما يصلح. خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب حديث أحمد الذي ذكره قال رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له إيش؟ شفاء. لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له إيش؟ شفاء، إل غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الحرم، يعني الموت، وفي لفظ الموت إلا السام أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من إيش؟ من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات
0: والمسببات
1: وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
0: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
1: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
0: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو صحيح عن عثمان. نعم.
1: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
0: شوف ماذا يقول، وأن تعطيلها

0: لها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل في عز البرد القارس، تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه. نعم، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع. نعم، يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة هذه، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا، عالجوه من الحمد لله، شوف صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات؟ نعم، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله إيش؟ عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق، ها تأملوه، بارك الله فيكم، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ، تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي، نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة.

0: وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
1: نعم. ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح؟ هذا أمر المتأمل في هذه النصوص هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
0: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة لطيفة، نعم، فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا؟ خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا؟ وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله

عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول: وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة. ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس

الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن
كان أكمل الناس وأقوى من الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة
ماذا؟ فاقطعوا إيش؟

أيديهما جزاء بما كسبا الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم، أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم

اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار، نسأل الله السلامة. وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب مات، القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب، ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألي هذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة، ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي للمؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف، قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات.

0: الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
2: لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء اللاتي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان، وفي رواية سمتها أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية زرة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء اللاتي أرضعن

النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه وأسلمت رضي الله عنها، كما سيأتي معنا في غزوة حنين سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة، وكذلك منهن أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها يا أم أيمن ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك ومات على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال أي بريدة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي مكانكم حتى آتيكم، فذهب عليه الصلاة والسلام وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني يقول لأصحابه إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة يعني لها فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت على الشرك ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكى عليه الصلاة والسلام بكى. ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال

أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا، دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال، أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا، أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء: لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك، بقي الختان. هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرف، قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول: من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية

الرسول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم. هذا الحديث لا يصح، لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر. قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي، وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين: القاسم، وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام. والقاسم ولد بمكة قبل النبوة، ومات بها يعني في مكة، وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا. والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر، وهو ابن سبعة عشر أو ثمانية عشر شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم أربع بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات أربع بلا خلاف: زينب، وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها، فولدت له وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية، وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع ذكور وأربع من

النساء أو من البنات، وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمة للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده، قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم، وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2 سنة، وابنه عبد الله، ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10 سنين، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده، فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده، وهي التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء 3 مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا، ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم، لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق، فسمع رجلا يقول: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل: لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول

قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله، إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر، فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو، فيلتفت أو يجيب، فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم، عندما ناداه الرجل فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين، بل من علماء التابعين، من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد. فإذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره، فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم. وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم، ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد.

ابن أبي بكر الصديق، كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. نعم، خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل. هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره، كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كلا الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، وفي بعض الروايات أنه كان ماذا يرعى البهم. فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل، وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد، فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا. البهم هم الغنم، صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني. وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام بالقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه. فماذا صنعوا بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين.

ناوين. فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام. ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه، فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة. قال: فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. أشفق أو أشفق أن ماذا؟ أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة، حتى ماذا؟ يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة، يزينونه بألف من أمته. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال: ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت. أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة. انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن. فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب. يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن، لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه. فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها: أديت أمانتي وذمتي. وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين. فقالت أمه، وهذا هو العجيب، أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة، وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل. وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به وقبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء، جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذن انتهينا من حادثة شقة الصدر. بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير، قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول: جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. قال: فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات، هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال. خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه

0: لأن النبي عليه السلام كان معهم. فخرج ومر عليهم وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا، فقالوا له: وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم: أرسلوا إليه. فأقبل، يعني قال: ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد، فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة. فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى: انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم: أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام، فإن الروم هناك سيقتلوه، إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. فكان يناشدهم، فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال: ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه، فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا، فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا وليه. فقال: أناشدك الله. فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة، حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له: اذهب أنت يا أبا بكر وخذ بلال وأرجع محمدا إلى مكة. وزودهم الراهب من الكعك ومن الزيت. هذه قصة الراهب بحيرة. هذه القصة اختلف فيها العلماء خلاف شديد، فمنهم من حسنها وصححها ومنهم من ضعفها. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتطرق إلى ذكر من ضعفها من العلماء ومن صححها وما هي أدلة الطرفين، وسنذكر كذلك الأشياء التي في هذه القصة، فمن ذلكم خاتم النبوة سنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم، وما هي هذه العلامة التي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي في كتفه. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه، نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فالواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، فهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها

العلماء وطلاب العلم السلفيون انتشر فيها الخير والعلم والفضائل. وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 50 عام وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة إلى التوحيد وحرب على الشرك، دعا أباه وقومه، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار، أحجار، شمس، قمر، قبور، نجوم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، لا شبيه له، لا ند له، لا كفء له، لا مثيل له، لا ولد له، لا صاحبة، لا وزير، لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، أيهم أصدق عملا، أحسن عملا، أخلص عملا، ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن، استفهام يفيد النفي، أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي متنوعة بالخطب، بالمواعظ، محاضرات، تذكير، بالدروس، بالكتابة، بالمؤلفات، بالنصح، النصح للمسلمين في أي مكان، أن تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. بالعمل الصالح، أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الدعوة إلى الله، المبادرة إلى الخير، المبادرة إلى الطاعات، المسارعة، كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن. يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله، يدعو بقوله، يدعو إلى الخير ويعمل به، يحذر من الشر ويجتنبه. دعا إلى الله وعمل صالح، يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النصيحة، الدين النصيحة، في البقالة، في الشارع، في أي مكان، في السوق، تنصح أخاك، تأمره بالمعروف، أن تنهاه عن المنكر، الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط، منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم، بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي. دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم.

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان؟ العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة صدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة. يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم. الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل. هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس

الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة وحسن الخلق من التجار، ليس من علماء أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار ومعاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل أحبوهم وأحبوا دين الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن والمحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب

العنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من الروافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده، نسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء أهل السنة السلفيين، ليس من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك، يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم، حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، أن عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.

يحذر من الشرك ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف على نفسه وعلى ولده. وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حاله، حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين وأيضا تزود بالعلم. معاذ رضي الله عنه عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه، فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله. يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكما قلنا الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يلزم الكتاب والسنة، يلزم العلماء الربانيين الناصحين الصادقين، يعرف فضلهم الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم والصدق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أهل العلم ورثة الأنبياء، فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض

الشيطان في الماء. وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء، وأن يلزم فرزه. العلماء الأكابر يحفظ كرامتهم، ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء، يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه، فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من منحرف شيخه أتباعه وهو منحرف والعياذ بالله. واضح الانحراف، نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضح، ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله، يكون صادقا مع الله عز وجل، يسأل ربه الحق، نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. كما قال بعض السلف: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم أرضهم، خصوصا في الفتن، في النوازل، في الاختلاف، يرد الأمر إلى أهله الأكابر، إلى أولي العلم، إلى أولي العلم، إلى أولي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. ما عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين

كتاب السنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، هو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال: من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة بالمجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها

تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوه كل ما له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر تصدق، غني عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى، فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل: يا ربي أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال منفق سخي جواد وقد قيل. ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال: كذبت، سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. والمسلم يتذكر هذه النصوص، أن يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أنبار والديه، قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، إن كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وكذلك

0: الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق، كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نسأل الله الفضل. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، نكتفي بهذا القدر، ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: جزا الله الشيخ غانم العبدلي على ما تفضل به، فقد بين العديد من الأمور المهمة التي ينبغي على كل داعية الاهتمام بها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، ومن أبرزها وأهمها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في ذلك. وقد ذكر حفظه الله في محاضرته العديد من العلماء السلفيين والاستفادة من كتبه، ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة، ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير يا وجوه الخير.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه المضاف يجر، مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماتن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على اسميتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب في

قام في الشعر في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين على أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليل اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها. في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء. رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت عن على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام ومشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله. إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول، فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها. وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها. وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض. الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. فاللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك وحروف القسم، وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عند الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، عندما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله وتقول الله، هذا دليل على اسمية التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض

شيء. إن السيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضهم أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها قوة الإسناد إليه، لأن يعني مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يعني لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن آج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن يعني النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الآج درسها مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا يعني نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامة علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل، هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة، أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا عاشر النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف لكن قصد لفظه. ماذا يعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف لا الحرف، ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه، فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام كما في قوله تعالى كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبله، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما

يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع. سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء التاء التي تدل على فصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل، شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال ابن عجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة. فحيثما لا يصلح، لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية، فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف، أي من حروف المعاني، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون، قال من بعد الحريري، قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، يعني علامة في، علامة في إيش؟ علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع، يعني له أقسام كثيرة، وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها، حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم، وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف، هذه سوف سين وواو وفاء، ثلاثة حروف، وتقول لي حرف، أقول لك حرف، حرف معنى، حرف معنى، وهذه الذي ذكرتها هي حروف

0: المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق. قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم. وأستأذنكم وأعتذر منكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فضل الله، هذا من الله على فصل القضاء، إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين، قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق، وهو كذلك قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد، أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر. فلتصوب العبارة: ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة، شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك، الحافظ المتروك. فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
3: نعم، ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى

0: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق، كلا القولين حق، فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا، فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع، فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون

0: الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له.
1: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين قال: قال المصنف رحمه الله وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير. عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم، بعد قوله نفى ذلك عنهم، جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا، ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة. ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن

0: منوا كمال التوحيد.
1: ترك الشرك
0: يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا؟ قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 ومئة، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95، ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس: ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح.

0: تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة الحديث، وفيه قال ولكني لدغت قال فما صنعت. القائل قال فما صنعت هو سعيد ابن جبير، هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج، إلى مخرج، وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي هنا أعقب، وهذا هذه ضرورة يجب أن يتنبه لها، قال وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال وإذا وقعت أن بعدها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا، علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب، وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق، أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص، ولو كان منقولا من كتاب، لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح، الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير

في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغلي اللبيب ورد هكذا. هذا هو الواجب والذي يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح، بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى، وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي، ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين، أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد، هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها، وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا. لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبعا عندنا زيادة، هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه، هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم، فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص، حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة، أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل، فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد

0: مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي، ونقبت قدماي، قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره، لماذا أذكر هذا، ما كنت أصنع بأن أذكره. قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله: قلت ارتقيت، لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله: حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. قوله: عن بريدة، بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات 63، قاله ابن سعد.
0: نعم. ثم ذكر معنى لدغت، فقال: بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ، قال: لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها، من حية ونحوها، من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله: فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على

0: صحة المذهب، على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك، أي من أي وجه فعلت هذا، من أي وجه فعلت هذا، يعني ما هو دليلك على هذا الفعل؟ هذا هو الواجب على المسلم المتبع، أن يعمل بالدليل لا بالهوى، أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان، أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل، ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله، فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام، حصل علما غزيرا، وكان يحفظ حفظا جما عظيما، لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين، من أول مرة يحفظ، رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن، حتى قال كلمته الشهيرة: لو أن رجلا حفظ ما نسيت، لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسياني يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم، ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم الأقرب وشبهها. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: طيب، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، أي عن من؟ عن عمران. عبارة وقد رواه، انتبه، قوله وقد رواه، هذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، أليس كذلك؟ لأنه قال وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، فهذه العبارة تفيد بأن الحديث روي موقوفا، وهو كذلك موقوفا على بريدة، ليس على عمران، على بريدة أنا قلت عمران أول أخطأت. موقوف موقوف على بريدة. نعم، وهي رواية مسلم، وهي رواية مسلم التي ساقها من؟ ساقها المصنف رحمه الله عندكم، الحديث الطويل هذا. وأن هذا الحديث حديث بريدة أيضا روي مرفوعا، روي مرفوعا. وذكر أن أحمد وابن ما أن أحمد وابن ماجه قد رواياه ماذا؟ كذلك، قد رواياه كذلك. وهنا ثمة تعقيب على هذا الكلام، ثمة إيش؟ تعقيب. أولا، الرواية المرفوعة، رواية بريدة المرفوعة التي أحال إليها أنها في مسند أحمد أو أنها عند من؟ أحمد، لم أقف عليها في المطبوع من مسند الإمام أحمد. أنا أقول في المطبوع، في ماذا؟ في المطبوع. ثانيا، أن الذي وقفت عليه في المطبوع من مسند الإمام أحمد هي الرواية الموقوفة، هي الرواية إيش؟ الموقوفة، كرواية مسلم هذه، بل من الطريق نفسها التي رواها مسلم، وهي طريق هشيم، قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن به. وضح هذا. النقطة الثالثة، أن ابن ماجه رحمه الله، أن الإمام ابن ماجه رحمه الله روى هذا الحديث مرفوعا كذلك، ورواه مرفوعا كما قال رحمه الله، وهي من رواية أبي جعفر الرازي عن حصين. وأبو جعفر هذا سيء الحفظ، سيء إيش؟ سيء الحفظ، إلا أنه توبع من عباد بن العوام، توبع من عباد ابن العوام، وهو ثقة عند الروياني في مسنده، وتوبع أيضا من أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله عند ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. أبو جعفر وعباد وأبو عوانة كلهم يروونه عن حصين ابن عبد الرحمن به مرفوعا. ذكر الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في العلل أن شعبة رواه عن حصين مرفوعا، أن شعبة رواه عن حصين ماذا؟ مرفوعا. هذا باختصار. وقد حكم الإمام الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث في العلل بعد أن حكى الأوجه بأنه حديث مضطرب، ثم قال ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، به مرفوعا. حديث عمران هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبزار من طريق مالك ابن مغول، وأخرجه الترمذي والحميدي في المسند من طريق سفيان ابن عيينة، كلاهما عن حصين عن الشعبي عن عمران مرفوعا. هو يقول أخرج رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هذه طريق أحمد وطريق أبي داود وطريق من؟ الترمذي.

0: أقول: أخرج الإمام البخاري في الصحيح فقال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن عامر عن عمران بن حصين قال: لا رقية. يعني البخاري أخرجه إيش؟ موقوفا. قال الحافظ في الفتح: كذا رواه محمد بن فضيل عن حصين موقوفا، ووافقه هشيم وشعبة عن حصين على وقفه، ورواية هشيم عند أحمد ومسلم، ورواية شعبة عند الترمذي تعليقا. قال: ووصلها ابن أبي شيبة، ولكن قال عن بريدة بدل عن إيش؟ عن عمران. قال: بدل عمران بن حصين. وخالف الجميع مالك بن مغول عن حصين فرواه مرفوعا، وقال عن عمران بن حصين. أخرجه أحمد وأبو داود. وكذا قال ابن عيينة عن حصين، أخرجه الترمذي. وكذا قال إسحاق بن سليمان عن حصين، أخرجه ابن ماجة. إلى أن قال: والتحقيق أنه عنده عن عمران وعن بريدة جميعا، ووقع لبعض الرواة عن البخاري أنه قال: حديث الشعبي مرسل. حديث الشعبي ماذا؟ يعني الشعبي عن عمران. حديث الشعبي مرسل، والمسند حديث ابن عباس الذي معنا، حديث ابن عباس. يقول الحافظ: فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا، يعني لا احتجاجا، أورده استطرادا ولم يقصد تصحيحه البخاري، إلى أن قال: ثم وجدت في نسخة الصاغاني، يعني للبخاري، قال أبو عبد الله وهو المصنف الإمام البخاري: إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، والشعبي عن عمران مرسل. والشعبي عن عمران إيش؟ مرسل. قال الحافظ: وهذا يؤيد ما ذكرته أولا. يعني انتهى كلامه رحمه الله. كان مما ينبغي أيضا أن يذكر ها هنا أنه ورد أيضا عن عمران إيش؟ موقوفا، فهمت؟ وهي رواية عند من؟ عند البخاري. نعم.
1: قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به.
0: يقول ثم قال: بين معنى العين والحمى. قال: سم العقرب وشبهها. المراد أنه سم ذات السموم، سم ذات السموم، سم ذات السموم كلها هذه ماذا؟ ترقى. قال الخطابي، قرأنا هذا كلام الخطابي، قرأ، نعم، قال: معنى الحديث لا رقية أشفى وأولى. هنا نضيف ونعلق أن من أصيب بلدغ أو نحوه لا بأس من الرقية، لكن أولى ما يرقى له العين والحمى. ولهذا جاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى وأشفى.

0: لم تكن ماذا؟ شركا، أخرجه مسلم في الصحيح. ثم بين سعيد رضي الله عنه ورحمه ما هو أولى من الاسترقاء، فذكر لهم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أيضا إلى أن بعض أهل العلم قال بظاهر نص هذا الحديث وعلى أنه يفيد الحصر، وأن النهي عن الرقية عموما كان في أول الأمر، كان في أول إيش؟ الأمر، ثم رخص فيه، كان منهيا عنه ثم رخص فيه إذا كانت بحق. وأقول يدل على هذا القول ما جاء في الصحيحين عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة. قولها رضي الله تعالى عنها رخص، قال الحافظ العيني في عمدة القاري مشعر بأنه كان منهيا، كان إيش؟ منهيا. ويقول الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن النهي عن الرقى كان متقدما ثم إيش؟ رخص فيه، ثم رخص فيه. وعليه فالتداوي بارك الله فيكم، التداوي وأخذ العلاج لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل، بل هو من التوكل، لأنه أخذ بسبب شرعي. كما أن دفع الجوع والعطش بالأكل أو الشرب لا ينافي التوكل، لا ينافي ماذا؟ التوكل. فكذلك ماذا؟ التداوي. نعم.
1: قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
0: نعم، هذه فائدة عزيزة ونفيسة، أن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد إيش؟ فقد أحسن، أحسن إلى نفسه أولا، ثم أحسن هذا العمل الذي أتى به على الوجه الذي سبقه علم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه مسيء آثم، الذي يعمل بجهل والذي لا يعمل بماذا؟ بما يعلم، بما يعلم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. راجعوا في هذا كلاما نفيسا للإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع العظيم فضل علم السلف على علم الخلف. نعم.
1: قوله وقد حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك، مات بالطائف 68. قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ فإن كان كذلك محفوظا،
0: كذلك عندك، فإن كان ذلك محفوظا
1: كانت فيه قوة لمن ذهب إلى

0: تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر، قوله فرأيت النبي ومعه الرهط.
1: نعم، ثم علق رحمه الله على قوله عرضت علي الأمم أنها قال وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان في ليلة الإسراء، ونقل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه تتمة بقوله وأنه وقع بالمدينة أيضا أي غير الذي وقع بمكة. رواية عبثر ابن القاسم هذا كما قال أخرجها الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وصحح إسناد هذه الرواية العلامة الألباني رحمه الله في كتابه وفي رسالته الإسراء والمعراج وفي موطن آخر أيضا من سنن الترمذي وغيره. وتعقب ذلك بأن ثمة وهم إما من عبثر بن قاسم ابن القاسم هذا أو من تلميذه أبي حسين وهو عبد الله بن أحمد ابن عبد الله بن يونس الراوي لهذا الحديث عن عبثر ذلك أن الرواة لهذا الحديث عن حسين يعني المشاركين لعبثر لم يذكروا لفظة ماذا؟ لفظة الإسراء، تفرد بها بذكرها في الحديث دون سائرهم. ثم نقل كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر هذا المذكور. ولا شك أن ليلة الإسراء على الصحيح لم تتكرر، هي مرة واحدة، هي ماذا؟ ليلة واحدة لم تتكرر، هذا هو المحفوظ، ما سواه شاذ. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وفي هذا نظر، يقصد كلام الحافظ لما قال فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد إيش الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا أي غير الذي وقع بمكة. هذا الكلام من الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مقتضب من كلام الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، حيث قال هناك معلقا على كلام الحافظ ليس بظاهر كلام الحافظ ليس إيش، بل قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء ولم يحدث به إلا في المدينة، وليس في الحديث ما يدل على أنه حدث به قريبا من العرض عليه من العرض عليه. الشاهد أنه يستدرك هذا المعنى ويستبعده، والذي يقتضيه المقام بارك الله فيكم والتحقيق في هذه الرواية هل هي ثابتة أم لا. فالظاهر أنها كما قلنا أن المحفوظ هي ليلة واحدة لا أكثر، ما سواها شاذ نعم أو منكر. نعم،
0: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم.
1: نعم، ثم قال يشرح أيضا فيما جاء من مفردات الحديث. قال وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، معه الرجل أي من أتباعه، أي يتبعه الرجل والرجلان. ما معنى

0: كلمة الرجل والرجلان؟ الرجل والرجلان ما المراد؟ أي يتبعونه رجل ورجلان معه. المعية هنا تدل على الاتباع، معه المعية هنا تدل على ماذا؟ على الاتباع. قال والنبي وليس معه أحد، أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، فلا يتبعهم منه إيش؟ منهم أحد. قال فيه الرد على من احتج بالكثرة، يعني على صواب ما هو عليه وصدق ما هو عليه، وهذا واقع مشاهد. فالروافض قبحهم الله، المجوس، هؤلاء الصفويون لهم أتباع كثر، لا كثرهم الله، طهر الله الأرض ظاهرا وباطنا منهم. وكذلك أهل الملل غيرها من اليهود والنصارى وغيرهم. فالكثرة ما كانت دليلا في يوم من الأيام على صحة ما أنت عليه، إنما الميزان الذي لا يطيش هو وزن الأعمال بالموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: كل عمل بلا اتباع سنة فباطل. وهذا اللفظ في الحديث يبين لك قلة من استجاب إلى الأنبياء، أليس كذلك؟ قلة من استجاب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الذين يستجيبون لهم قليل، وأن الكثرة على الباطل أي على خلاف ما هم عليه، ولا يضر ذلك أتباع الحق. وكذلك من يتبع الحق قلة، ترق الطاعة الطرق، يتلصصون ليصرفون الناس عن الحق، يصرفون هذا وذاك، إما يأخذونه إلى ملة أخرى أو إلى مذهب بعيد عن مذهب السلف أو إلى حزبية أو إلى ضلالة أو إلى من يظهر التسلف، وإذا بالحقيقة وخلفي مريض. فما أكثر هذا، والواقع خير الشاهد، ما يحتاج أن نسمي، وأنتم لعلكم تدركون إن شاء الله. يقول رحمه الله قوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد، يرى من بعيد شخص لكن لا تعلم ماذا معالمه، لا تعلم، لا يعرف من هو بالضبط، هذا المراد، ولهذا يقال شخوص وأشخاص. قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، يعني صورة الشخص لا كنها الصورة وحقيقة إيش؟ الصورة. وهنا تعليق نفيس لشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله على هذه اللفظة. قال شيخنا رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام فظننت أنهم أمتي، قال هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم إيش؟ الغيب، أليس كذلك؟ وإلا لما ظن، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب، وإنما يعلمه، يعلم منه ما علمه الله إياه. نعم.
1: قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد.

0: وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد.
1: نعم. قال قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. في هذا أيضا دليل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في الحق، أليس كذلك؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك إلى آخره، هذا أيضا فيه فضيلة ومنقبة لهذه الأمة المحمدية من أتباعه حقا وحقيقة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت هذه الأمة أكثر الأمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه إيش؟ خاصة. فلهذا هذه الأمة من أكثر الأمم. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، نصف أهل الجنة الحديث. نعم. ثم قال وذكر حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأن أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عند الإمام أحمد والبيهقي، وذكر أن الحافظ قال سنده جيد وهو كذلك حديث صحيح.
0: قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي من جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين، وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة، إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله قال فخاض الناس في أولئك، وذكر جملة من الفوائد المستنبطة إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، يعني مذاكرة العلم واستنباط مسائله وتحقيق القول فيه، لا على سبيل المراء والجدال الذي جاء ذمه على لسان أئمة السنة. قد بينا هذا في غير موطن وفي تعليقنا على كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فليراجع بارك الله فيكم. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ما فائدة العلم إن لم يصحبه عمل ويصاحبه عمل؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل بارك الله فيك، والاجتهاد في تحقيقه وتحصيله. قال وفيه حرصهم على الخير، لماذا؟ لسؤالهم واستفهامهم عن هؤلاء. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء.

0: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما تم مذاكرته فيما بينهم وتناولوه واستنبطوه، فكأنهم يسألون هل فيما قلنا صواب أو ما هو الحق يا رسول الله؟ فقال هم الذين لا يسترقون. فهذا دليل على حرصهم على الخير ومعرفة الصحيح والصواب ليعملوا به. قال ذكره المصنف يعني في كتابه الأصل كتاب التوحيد في المسائل المستنبطة من الباب. نعم،
1: قوله فقالهم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، قد قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا.
0: نعم، ثم ذكر رحمه الله شرحا في قوله عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هكذا يقول ثبت في الصحيحين، أي لا يطلبون من يرقيهم، لا يطلبون من يرقيهم. وفي هذا بيان فضل ترك طلب الرقية، بيان فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل ما لم تكن ثمة حاجة. أما الرقية من غير سؤال ولا طلب فهي جائزة، وهي من الأسباب، وتجوز الرقية إذا كانت بالأوراد الواردة في الكتاب والسنة وبلسان معروف لا تمتمات. نعم، وأيضا أن لا يكون فيها محذور شرعي، وأن لا يعتمد عليها المرء. هذه بارك الله فيكم قيودات مهمة وشروط مهمة. التوسع في باب الرقية له أوجه وأضرب، فمن ذلك مثلا يقرأ في أول رقيته آية أو آيتين، وإذا جاء فرقى ذلك أيضا بحديث أو حديثين، ثم دخل في الخزعبلات والثرثرات والمحرمات، وقد يصل إلى أن يلفظ بالشركيات. زد على هذا قد يشرع أيضا في التداوي ويصف أوصافا وأمورا ليست لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وليس هو أصلا، لا يعتبر هذا الراقي مداويا طبيبا يعرف الطب ونحو ذلك، فيقع في المخالفات. فمرة يأتيك هذا يقول لك بخر الحبة السوداء، بناء على ماذا؟ بناء على الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء. انظر إلى هذا الاستنباط العقيم السفسطائي. زد على هذا إذا قلت له ما الفرق بينك حينها وبين المشعوذ الذي يعطي أي نوع من ماذا من الحاجيات وقال بخر، فيكون الجواب هذه بالتجربة. يقول ذاك أنا أيضا بالتجربة، الذي أباح لك أباح لي،

0: ما الفرق؟ أضف إلى هذا يأتي زيد من الناس فيأتي بالذئاب، وذاك يأتي بماذا؟ بغير الذئاب، ويقول هذا الذئب يرى الجان، وذاك يأكل الجان، وذاك يفعل كذا، وهذا يفعل ذاك. لا تنتهي مجاوزات، لا تنتهي مجاوزات تصل إلى ببعضهم إلى حد الإشراك بالله جل وعلا، وبعضهم إلى حد الابتداع، وبعضهم لا يشرك ولا يبتدع لكنه يتجاوز فيقع في الآثام والمعاصي وأنواع الفسوق. أضف إن نجا من ذلك لم ينجو من ابتزاز الناس وفتح أنواع التجارات، ويصحب ذلك بيع العسل وزيت الزيتون وتوابع ذلك. أضف إلى هذا بارك الله فيك ها ما يصحب ذلك من ماذا؟ من الضرب وتسديد اللكمات، وكأنها ما هي حالة قراءة ولا رقية، وكأنه في حلبة عراك. أضف إلى هذا بارك الله فيك قد يصحب هذا خلوة بامرأة أجنبية، وقد يصحب هذا ويتسلل الشيطان إلى المسك أو مس المرأة الأجنبية، وقد والواقع خير شاهد، خير شاهد. كم الضحايا ممن نجا من براثن أولئك الدجالين وأشباه الدجالين، أو من براثن هؤلاء المتلصصين وأشباه اللصوص؟ كدت لا أرى أمثال هؤلاء الذين نجوا، فصارت ثمة عيادات يكتبون ولوحات الشوارع والطرقات، صحيح دار العلاج الشرعي، دار ومحل ومكان، إذا صارت تجارة بارك الله فيك. هذا خروج عن السنة من كل وجه. فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء بأنهم لا يسترقون لا يطلبون، فنقول أن هذا طلب الرقية ماذا؟ طلب الرقية الأولى ماذا؟ تركه. وقلنا في هذه أو في هذا النص دليل على فضل ترك طلب الرقية، وأنه الأولى والأفضل والأتم ما لم تكن ثمة ماذا؟ حاجة. ما تطلب من كل دجال عظيم إذا كنت ولا بد وقامت الحاجة المقتضية، وإلا فالأصل أن ترقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. وإن كان ثمة حاجة فتخير وسل عن الصادق الناصح المتبع للسنة الذي يرجى منه ذلك النفع الذي يعني ترومه بأن يكون سببا إن شاء الله في الخير. فالرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، الرقية بالراقي كما أن السيف بضاربه. ما هو كل من عرف أن يحمل السيف يستطيع أن ماذا؟ أن يقيم الحدود، فالسيف بضاربه. نعم. ثم تكلم أيضا عن لفظة لا يرقون، وذكر أن شيخ الإسلام قال أنها وهم وهي كذلك، وذكر ما يدل على أن الصواب في ذلك لفظة لا يسترقون. ذكر هذه الأدلة كلها تدل على أن لفظ لا يرقون غير محفوظة. الفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل إلى آخره، والراقي ماذا؟ محسن. وقال اقرأ.
1: قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء.

0: وتلذ ذنب البلاء. قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
1: نعم. ثم ذكر أيضا رحمه الله فيما يتعلق بقوله والمراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم، ثم قال ولا يكتوون إلى آخره. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان الجامي رحمه الله هنا معلقا قال: هذان الأمران يعني الرقية والاكتواء جائزان، لكن من كمال التوكل، لكن من كمال التوكل تركه، وهما لا ينافيان مطلق التوكل. قال: ولأجل وقوع الخلاف فتركه هو الأولى، فتركه هو الأولى. مضى الكلام عن الرقية ثم الاكتواء. قال: قوله لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، ثم علق قائلا: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم. الاكتواء هو نوع من العذاب، لأنه بالنار، هو نوع من العذاب، فلو تيسر للمرء أن يتعالج بغيره فهو الأولى، فهو ماذا؟ الأولى. أما إن دعت الحاجة إليه فلا بأس، لما ورد هاهنا من جملة ماذا؟ الأحاديث.
0: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه

0: غير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله، وهذا مهم، أن هذه الأحاديث التي مرت لا تدل على ترك الأسباب الشرعية، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، وهذا بين. فإن من التوكل الأخذ بالسبب الشرعي الذي لا يجوز أن تعتمد على السبب الشرعي، والواجب أن تأتي بالسبب الشرعي ولا تعتمد عليه ولا تلتفت إليه. إنما الاعتماد والالتفاء الاعتماد والنظر إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده النفع والضر، وإذا مرضت فهو يشفين، مع الأخذ بالسبب الشرعي. وذكر أن التداوي على وجه لا كراهة فيه غير قادح في التوكل، ومنه تعلم خطأ بعض الناس أن يترك نفسه هكذا، يقول: لا، أنا أريد أن لا أتعالج. ما يصلح، خذ بالسبب الشرعي الذي جاءت به السنة، فهذا غير قادح في التوكل. ترك الأخذ بالسبب الشرعي قادح في التوكل. ولهذا لما جاءت الأعراب، حديث أحمد الذي ذكره قال: رواه أحمد، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. جاءت الأعراب تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، لكن هذا الداء علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا وقف المرء على طبيب حاذق شخص الداء وأعطى الدواء النافع بأمر الله، انتفع المرء، صحيح؟ هو أهم شيء أن يكون ثمة طبيب ماذا؟ حاذق، وأن يكون المحل صالحا قابلا خاليا من الضد، كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا هو الواجب حتى ينتفع المرء. فهنا يرشدهم عليه الصلاة والسلام بأن ماذا؟ أن يأخذوا بالتداوي، أن يفعلوا ذلك، وأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم، يعني الموت. وفي لفظ: الموت إلا السام، أي الموت، وقيل الكبر ونحو ذلك المراد به. على كل حال، هذا لا يعني أن المرأة لا يأخذ بماذا؟ بالسبب الشرعي، وهو ماذا؟ التداوي، الذهاب إلى المستشفيات مثلا أو إلى الطبيب، هذا لا يتنافى مع إيش؟ مع التوكل، بل هو من التوكل. ولعلكم أظنكم تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله له مجلد من كتابه الهدي أو زاد المعاد في الطب ماذا؟ النبوي، إرشادات وغير ذلك. نعم.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى:

0: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد
1: عندما يتبرد الإنسان من شدة الحر بماء، هل هذا ينفي التوكل؟ أما كان عثمان كما في البخاري كل يوم، وغير ذلك الصحابة كانوا يتبردون من حديث أنس؟
0: بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من
1: حديث عثمان أنه كان يغتسل كل يوم. أنا قلت في البخاري، وليس في البخاري، لكن حديث أنس هو الذي في البخاري، وحديث عثمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، نعمه عند ابن أبي شيبة وغيره، وصحيح عن عثمان، نعم.
0: ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه.
1: شوف ماذا يقول، وأن تعطيلها يقدح في نفس إيش؟ التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، يعني الأمر والحكمة الشرعيان، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، أن تركها أقوى إيش؟ في التوكل، في عز البرد القارس تجد أحدهم يمشي هكذا بلا شيء، ولا يدفع ولا يشفع، يقول لا هذا أدفع لماذا؟ أحق في التوكل. هذا ضرب من ماذا؟ من قلة العقل، بل هو ضرب من ضروب ضعف التوكل وقدح فيه، نعم. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله، حقيقة ماذا؟ توكل، اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان إيش؟ معطلا للحكمة والشرع، حتى العقل يقتضي هذا، العقل يقتضي هذا والشرع يقتضيه، فأنت عندما تترك جانبت العقل والشرع، نعم. يعني تجد بعض الناس مثلا، وهذا قابلت بعضهم في يعني مدة مضت، تجده تعبان، تتكالب عليه الأمراض، زكام يعني هكذا سعال، يعني كحة، تعرف الكحة هذه، يأخذ 4 أشهر 5 أشهر كحة. قلت ليش يا ابن الحلال هكذا؟ قال لا هكذا طبيعة، ما بئسة الطبيعة دي، ما هي طبيعة، هذا مرض، كيف طبيعة 4 5 أشهر 6 أشهر أنت تكح؟ طبعا هو يتألم. تجد أمثال هؤلاء في وقت الصلاة متعبين، في النوم متعب، فضلا عن مسائل الأخرى التعبدية التي هي في الليل ولا في جوف الليل، أضف حتى في حين الجلوس والقراءة والمذاكرة تعبان. انظر إلى مثل هذا التكالبات كم تضعف خشوعه وحضوره ومذاكرته وتعلمه وتعليمه. قلت يا أخانا عالج نفسك، لا تظن أن هذا من التوكل، خذ بالسبب الشرعي، جرب. وفعلا ما وجدوا أمراضا، عالجوه من الحمد لله، شوفي صار، جاءت الكحة ككحة الناس العاديين، يكح 2 3 ويمشي بعدين، أما 5 أشهر 6 أشهر. فهمت كم الترك هذا معطل للخيرات، نعم. فلا يجعل العبد عجزه.

0: توكلا ولا توكله إيش عجزا. شوف هذا الكلام الدقيق تأملوه بارك الله فيكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم بعضهم يقول أنا لا أحب أذهب إلى المستشفى. طيب هي ليست حبا ولا يعني هو مبادلة محبة بينك وبين المستشفى، هي أخذ بالسبب الشرعي، لكن هذا التسويغ تسويغ ليش؟ للعجز والاتكال. وبعضهم ماذا يقول؟ أنا لا أحب الأطباء. لا تجعل بينك وبينهم حبا، اجعل بينك وبينهم أخذ بالسبب الشرعي. نحن ما طلبنا منك أن تحبهم ولا أن تبغضهم.
1: ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشر. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. والمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
0: نعم، ثم ذكر المسألة من حيث الاختلاف في مسألة ماذا؟ التداوي حكمه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وهنا نقول بارك الله فيك، النصوص الواردة بالتأمل فيها يظهر لك ماذا؟ كما مر أن الأخذ بالسبب الشرعي من ماذا؟ من التوكل، وتركه من العجز. واضح هذا أمر المتأمل في هذه النصوص، هي أظهر إلى قول أبي حنيفة ومن قال به، ومن أقوى الأقوال في هذا المقام لمن تأمل النصوص الكثيرة في هذا الباب. كونه أوجبته طائفة قليلة من أصحاب أحمد والشافعي أو غيرهم لا يدل على أن القلة أنهم ماذا؟ أنهم مخالفون للحق، قد يكون الحق مع هذه القلة. نعم.
1: قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله استعمال المعاريض وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام في أنه أجاب من طلب منه أن يدعو له كما دعا لعكاشة رضي الله تعالى عنه، أجابه بقوله سبقك بها عكاشة، أي لا أدعو لك، لن أدعو أو لا أريد أن أدعو، لكن جاء بلفظة ماذا؟ مهذبة. لطيفة، نعم فيها حسن خلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام، فأجاب الرجل بما لا يكسر ماذا خاطره، وسد الباب عليه وعلى ماذا وعلى غيره. وهكذا نقف عند هذا الباب، وإن كنت أرغب في الإتمام لكن يبدو أن الوقت شوية طال. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم 14 من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس 4 منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل، وكذلك وحفتهم الملائكة أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله فيمن عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه

فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية: قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل

لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بيّن لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بيّن الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل. فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل. هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث، كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في

كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا. الآية هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبه، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبه إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة.

واما من زرع الشوك فلا يجني الا شوكا والله غفور رحيم يا احبه والانسان اذا اقدم على ذنب او اقدم على معصيه فليبادر بالتوبه فانه لا يدري متى يموت يبادر وعلينا ان نتوب الى الله في كل يوم وفي كل ليله النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم اكثر من 70 مره وفي روايه 100 مره وهو الرسول المعصوم ونحن علينا صلى الله عليه وسلم ونحن علينا ان نبادر الى التوبه في كل يوم وفي كل ليله الصفه الثالثه ايضا لهذا القران من صفته الثالثه في هذه الايه انه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانيه الله بالمعاد والثواب والعقاب ولا يعملون الخير بان لهم عذاب جهنم في هذا القران نقرا وتقرؤون ان الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر رتب العذاب على السحره رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا فينبغي للمؤمن وهو يقرا هذه الايات ان يخاف من الله عز وجل يخاف من الله عز وجل هذا الذي يقرا فعل الذين ياكلون اموال الناس بالباطل او يقرا الذي ياكل اموال اليتامى وانه سياكل في بطنه نار نسال الله السلامه واذا انتهى وخرج من المسجد اكل اموال اليتامى هذا الذي يقرا في كتاب الله او يسمع الامام يصلي في صلاه العشاء مثلا او المغرب عن ايات الربا وكذا وكذا ثم يخرج فيذهب الى مكان عمله ويتعامل بالربا اين هذه القلوب وهذا لا شك ان القلب ماذا القلب مات هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا الرشوة المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل وتنمص الحواجب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن ما بال الناس نسأل الله السلامة ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون ألهذه الدرجة ماتت القلوب بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن القلوب تحيا وهو مثل قول عثمان والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة والبعض في 3 والبعض في 7 لا نقول أن نختم في يوم هؤلاء الصحابة لكن أقلها اختم في شهر اختم في 7 ليالي فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم أي المؤمنين وبعقاب أعدائهم وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم يا أحبة إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب راحة القلب وطمأنينة القلب ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك

0: كتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن، فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها، كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وأشهد الدرس أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام التي أرضعنه، وكذلك تكلمنا عن ولادته، وتطرقنا إلى ذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور التي تعلقت به من جهة النساء التي أرضعنه. فقد ذكرنا أنه استرضع عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وكانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي التي أرضعته، وذكرنا أن أباه مات وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. كذلك من النساء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاه لأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أنكح أختي بنت أبي سفيان. وفي رواية سمتها: أنكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقالت له: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وتقصد أو تريد بقولها لست لك بمخلية أي لست بمنفردة بك يا رسول الله، ولا خالية من الضرات، بل عندك أو عندي من الضرات، فأختي أحب أن تشاركني. لهذا قالت: وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام:

والسلام فإن ذلك لا يحل لي، يعني لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين أم حبيبة وأختها عزة، لا يجوز لي أن أجمع بين الأختين، بين أم حبيبة وبين أختها عزة. فقالت له أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية درة بنت أبي سلمة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، إذن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه، وأرضعت كذلك حمزة ابن عبد المطلب. إذن هم كلهم إخوان من الرضاعة، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو سلمة وكذلك حمزة ابن عبد المطلب. فنقول اختصارا: النساء التي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة، وهي مولاة أبي لهب، وكانت قد أرضعته وأرضعت من ذكرنا معه. وطبعا هناك خلاف بين أهل العلم، هل أسلمت ثويبة أو لم تسلم؟ اختلف العلماء في إسلامها، والله أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، وأرضعته حليمة السعدية كذلك، وهؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللاتي كن حواضن للرسول عليه الصلاة والسلام، حواضنه هن أمه آمنة بنت وهب، وكذلك ثويبة وحليمة السعدية والشيماء التي هي ابنة حليمة السعدية، هي أخته من الرضاعة وكانت تحضنه، وأسلمت رضي الله عنها كما سيأتي معنا في غزوة حنين، سيأتي معنا أنها أسلمت رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكرها. ثم بعد ذلك، أي أيضا ما إذا هن آمنة وثويبة وحليمة والشيماء التي هي بنت حليمة. وكذلك منهن، أي من اللاتي كن حواضن للنبي عليه الصلاة والسلام، أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وأرضاها، كان قد ورثها النبي عليه الصلاة والسلام من أبيه، وهي التي زوجها بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها الصديق والفاروق رضي الله عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء، فبكيا رضي الله عنهما، بكى الصديق وبكى أبو أو ماذا عمر الفاروق رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هؤلاء اللاتي أرضعن النبي عليه الصلاة والسلام وكن حواضن له صلى الله عليه وسلم، أمه آمنة بنت وهب، وأبوه كذلك عبد الله. من المعروف أنه قد جاء في السنة الصحيحة في مسلم وفي غيرهما أنهما ماتا على الشرك وماتا على الكفر، فقد جاء عند أحمد من حديث بريدة بإسناد صحيح أنه قال: أي بريدة، خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لنا النبي: مكانكم حتى آتيكم. فذهب عليه الصلاة والسلام، وكنا أو كانوا في وادي يقال له ودان، أو في منطقة يقال لها ودان، فانطلق عليه الصلاة والسلام ثم عاد ورجع إلى أصحابه، وجاء عليه الصلاة والسلام وهو ثقيل، يعني وكأن شيء نزل به، فقال إني، يقول لأصحابه: إني أتيت قبر أم محمد فسألت رب الشفاعة، يعني لها، فمنعنيها سبحانه وتعالى، منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لأمته. لما؟ لأنها ماتت

ماتت على الكفر. ثم قال لهم في رواية البيهقي في لفظ آخر أنه بكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها أو ماذا، وأدركتني رقتها فبكيت. فبكى عليه الصلاة والسلام بكى، ولا شك أن هذا هو البكاء، يعني حن لأمه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه هذا الحن الذي في قلبه أو هذا الشيء الذي هو بالجبلة وبالطبيعة أن يعترض على حكم الله تبارك وتعالى، ما اعترض. لهذا جاء في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. فزور القبور تذكركم الموت. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحاح، أحدها في صحيح مسلم، وعند أحمد في مسنده، وعند البيهقي، فيها الدلالة الصريحة الواضحة أن أمه التي ذكرناها من الحاضنات هي التي ماذا؟ أو ماتت على الشرك وماتت على الكفر، ومآلها ومصيرها إلى النار. وهذا لا يعارض بعض الناس أو بعض من كتب في السيرة اعترض على هذا وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن تكون أمه في النار أو أن يكون أبوه كذلك في النار. نقول: أبدا، قد جاءت النصوص الصريحة الواضحة التي تدل دلالة صريحة على أنهما في النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال له: في النار. فلما قف دعاه فقال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا دين عيسى عليه السلام كان موجود، بل دين إبراهيم، وكان من الناس الذين قد تمسكوا بهذا الدين زيد بن عمرو بن نفيل، وسيأتي ذكره إن شاء الله في السيرة، كان ممن تمسك بدين إبراهيم وكان حنيفا موحدا، وكان ورقة بن نوفل على دين عيسى عليه السلام، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وأخبر أنهم من أهل الجنة أو أن مصيرهم إلى الخير. فقد وصل النذير إلى قريش دين عيسى ودين إبراهيم، ولكنهم أبوا وكفروا وذهبوا يعبدون الأصنام، فكان هذا مآلهم ومصيرهم. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له، قال له: إن أبي كان يفعل كذا ويفعل كذا، فأين أبي؟ فقال له: أبوك في النار، أبوك في النار. هذا الأعرابي كأنه وجد من ذلك شيئا في نفسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له: يا رسول الله، أين أبوك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أين أبوك؟ فقال له: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فأسلم هذا الأعرابي وقال، أو كان يقول: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فالمقصود أن الذين ماتوا في ذلكم الوقت كانوا أو كان مآلهم إلى النار، وكان مصيرهم، لأنهم كانوا على دين الجاهلية، كانوا يعبدون الأصنام، يعني حتى جده عبد المطلب كان على ذلك، حتى أبوه وأمه كذلك كانوا على هذا. فهم لهذا يعني قال العلماء: لا يكون يعني أن قريشا كانت تعبد الوثن وماتوا ولم يدينوا بدين عيسى عليه السلام، ولهذا كفرهم كان واضحا وصريحا، فمع ذلك كان مآلهم إلى النار، إلا من أدركه أو صدق بهذا النبي، أو كان قد آمن بعيسى عليه السلام كورقة بن نوفل، أو كان موحدا حنيفا يعني كما جاء في رواية زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين إبراهيم، وهكذا. فالشاهد أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن أبويه وعن جده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الأحاديث الصريحة الواضحة أن هناك أناس هم أهل فترة كالأطفال والمجانين، فهذا لا يدخل في ذلك. الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قريش كانوا يعبدون الأصنام واتجهوا إلى عبادة الأوثان وتركوا دين عيسى وتركوا دين إبراهيم، إذن كان هذا مصيرهم. ثم بعد ذلك

بعد أن انتهينا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرنا اللاتي أرضعنه وذكرنا كذلك بقي الختان، هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا؟ بعض أهل العلم في كتب الخصائص يذكر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا، ويستدلون بحديث جاء عند ذكره الطبراني في كتابه الأوسط، وكذلك ذكره من كتب في الخصائص كابن الجوزي في كتابه الوفاء، وكذلك ابن الملقن في كتابه غاية السول، وكثير من أهل العلم، ومنهم من تعرض. قلنا بالنسبة لختانه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في بعض كتب الخصائص ذكروا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه، وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء، لكن أنا أذكره بلفظه أولا، يقول من كرامتي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوءتي. هذا الحديث ذكره كثير من أهل العلم في كتب الخصائص، هل ولد عليه الصلاة والسلام مختونا أم أن هذه ليست من خاصيته وليست من خصائصه؟ فكثير من الناس كما ذكروا يعني تلدهم أمهاتهم وهم مختونون. فذكر ابن الجوزي في كتابه الوفاء، وذكر ابن الملقن كذلك في كتابه غاية السول في خصائص الرسول هذا الحديث، وذكروا أيضا أن النبي عليه السلام ولد مختونا وأنها من خصائصه. هذا الحديث لا يصح، بل هو مكذوب كما صرح أهل الاختصاص. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه العلل هذا الحديث، وذكر أن في إسناده سفيان ابن محمد المصيصي الذي اتهم بسرقة الحديث، وكذلك كثير من أهل العلم عليهم رحمة الله منهم الإمام الذهبي وغيرهم، هذا الحديث لا يصح. لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل ولد مختونا أم أن هذا لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فبعضهم قالوا أنه ولد مختونا عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأنه قال من كرامتي أني ولدت مختونا. وبعض أهل العلم قال أنه ختن عليه الصلاة والسلام يوم شق يعني أو شقت الملائكة قلبه عند ظئره حليمة، يعني وهذا سيأتي معنا حادثة شق الصدر، قالوا في ذلك الوقت عندما شقوا قلبه وفعلوا ما فعلوا ختنوه عليه الصلاة والسلام. وهناك قول ثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان هذا في يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه صنع له مأدبة وسماه محمدا كما جاء في بعض الروايات. وهذه الروايات أيضا فيها ما فيها، إلا أن كثيرا من أهل العلم صار يحتج بها، وذكر ذلك أيضا الذهبي، وقال إنه قد قيل إن جده صنع طعاما له ودعا الناس وختنه. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، القول الأول بأنه ولد مختونا، والقول الثاني أن ذلك كان في حادثة شق الصدر، والقول الثالث أن جده عبد المطلب هو الذي ختنه، وكان ذلك يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي يظهر والله أعلم أن كون النبي عليه الصلاة والسلام ولد مختونا لم يصح في هذا شيء، لم يصح في هذا شيء. وقد حصل أن كثير من الناس ولدوا مختونين، فليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انتهينا من ختانه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نتطرق إلى ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام، ولو يعني ذكرا يسيرا. فمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة من البنين، القاسم وهو الذي كان يكنى به عليه الصلاة والسلام، والقاسم ولد بمكة قبل النبوة ومات بها يعني في مكة وكان عمره سنتين. ثم ابنه عبد الله ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم فرق وجعل عبد الله ابنا والطاهر ابنا وهكذا، والصحيح أن عبد الله يسمى بالطيب ويسمى بالطاهر. لماذا سمي بالطيب ولماذا

قيل له الطاهر؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام. والثالث هو إبراهيم، ولد بالمدينة ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. إذن هؤلاء الذكور من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم البنون من أولاده. أما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم، لا يوجد خلاف، بخلاف الذكور فقد اختلفوا، فمنهم من جعل عبد الله الطيب والطاهر وهو الصحيح، ومنهم من فرق. البنات 4 بلا خلاف: زينب وهي التي تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة، وهو ابن خالتها فولدت له، وأمامة وكذلك عليا وكذا وكذا من أبنائها. إذن هذه هي زينب الأولى. ثم فاطمة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وهكذا. ثم رقية وهي أيضا التي تزوجها من عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أختها أم كلثوم وهي الرابعة، تزوج أم كلثوم وهي الرابعة من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، 4 ذكور و4 من النساء أو من البنات. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام ولد عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. إذن هؤلاء كلهم أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، من مارية التي كانت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام القبطية، وأهداها له رجل ملك من الملوك. إذن كلهم، وكذلك كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير ذلك. إذن هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وأحب أن أتطرق إلى مسألة فقهية هي تختص بأولاده وتختص بالقاسم، لأنه كني به عليه الصلاة والسلام، كني به صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يرى، أو ماذا قد جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه نهى عن التكني بأبي القاسم، فكان يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. تسموا، قد ذكرت أنا في ذكر نسبه الشريف أن كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لكن قد صح عنه في الصحيحين. وبالنسبة لأولاده قد ذكرنا أن أولاده يعني 3 من الذكور، وهم القاسم وكان به يكنى عليه الصلاة والسلام، وقد ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن 2، وابنه عبد الله ويسمى بالطيب وبالطاهر، وسمي بالطيب والطاهر قالوا لأنه ولد في الإسلام. وإبراهيم عليه كذلك السلام ولد بالمدينة ومات بها 10، وهو ابن 17 أو 18 شهرا. وأما البنات فهم 4 بلا خلاف بين أهل العلم: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فقد تزوجها أبو العاص، وفاطمة تزوجها علي، ورقية تزوجها عثمان ثم ماتت عنده، فتزوج أختها بعد موتها وهي أم كلثوم، تزوج أم كلثوم رضي الله عنهن جميعا. وأول من ولد للنبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وثم في الإسلام ولد له عبد الله وولد له إبراهيم. إذن عبد الله وإبراهيم ماذا جاءوا في الإسلام؟ في المدينة إبراهيم، وعبد الله في مكة، وكلهم من خديجة، كل أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية، مارية التي أهداها أحد الملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلهم ماتوا قبله، كل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح، ومنهم من قال غير

ذلك. بقي مسألة متعلقة بأولاده وهي التكني، التكني بأبي القاسم. قد ذكرنا في نسبه الشريف أن كنيته عليه الصلاة والسلام هي أبو القاسم، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما أنه نهى عن التكني بذلك، وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فجاء عن ماذا؟ قد ذكر العلماء ثلاثة مذاهب في هذه المسألة، فمنهم من منع التكني بأبي القاسم مطلقا ومنع ولم يجوز ذلك، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك ذكروا عن الظاهرية أن هذا مذهبهم. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكنوا بكنيتي، إذن لا يجوز التكني بأبي القاسم. وهناك قول آخر وهو الجواز مطلقا، لكنهم قالوا إنما النهي يختص بحياته عليه الصلاة والسلام، يعني يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم لكن هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فلا يجوز لك أن تتكنى بأبي القاسم. ومستندهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال له الرجل لم أعنك، يعني ما قصدتك يا رسول الله، أريد شخصا آخر يكنى بأبي القاسم. فالرسول قال له سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ففهم هؤلاء أي العلماء من أن النهي إنما اختص بحياته عليه الصلاة والسلام، قالوا للسبب المذكور الذي هو ماذا؟ كونه تأذى عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل، أو من ماذا؟ من كون الناس ينادون يا أبا القاسم يا أبا القاسم فيتأذى عليه الصلاة والسلام، فإذا به بعد أن يلتفت يقول لما قصدتك يا رسول الله إنما قصدت ذلك. ولهذا قد يقول قائل، يعني ذكر العلماء أنه ما هو سبب التحريم؟ قالوا هذا هو الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النهي لا تجمع بين اسمي وكنيتي، كأن النبي يقول للناس يا أيها الناس تسموا باسمي، فإذا سميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي، فتجمعون بين اسمي وكنيتي. هذا القول هو القول الثالث. القول الثالث ذهبوا إلى أنه لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز لمن كان اسمه غير محمد أن يتكنى بماذا؟ بأبي القاسم. قالوا إذن التكني بأبي القاسم هو المحظور. لكن على كل حال الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، وهو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك ذهب إلى هذا التفصيل، وكثير من أهل العلم من المحققين قالوا أن النهي يختص بحياته ولا يختص بعد موته عليه الصلاة والسلام، فبعد موته يجوز للمسلم أن يتكنى بأبي القاسم. لماذا؟ قالوا لأنه كان النهي في حياته لأنه يتأذى عليه الصلاة والسلام، فكان يشتبه عليه الأمر فيقول الرجل يا أبا القاسم، فيظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو المدعو فيلتفت أو يجيب فيقول له لا لم أردك أو لم أقصدك أو لم أعنيك يا رسول الله، قالوا فيتأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هذا هو يا أبا القاسم عندما ناداه الرجل، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم أعنك، فقال له الرسول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وجاء حديث علي رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت إن ولد لي ولد بعد ذلك أسميه محمدا وأكنيه أبا القاسم؟ قال نعم. فكانت رخصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت رخصة لعلي بن أبي طالب، فسمى ابنه محمد وهو محمد بن الحنفية، وكناه أيضا بأبي القاسم. وقد وجد جمع كبير من كبار التابعين بل من علماء التابعين من تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، فهم فهموا أن التكني إنما كان منهي عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقع الاشتباه بالاسم. الله عز وجل نهى أن يدعى رسول الله عليه الصلاة والسلام باسمه، نهى أن يقول المسلم يا محمد. الله قال ماذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان المسلمون لا يسمونه باسمه، ما يقولون يا محمد،

إذا سمع من ينادي يا محمد أي الرسول، لو سمع شخصا يقول يا محمد، يعلم عليه الصلاة والسلام أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب، يعلم أن المدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس المدعو، لأنه لو كان هو المدعو لقال يا رسول الله أو يا نبي الله، ولم يرد النهي عن الكنية، فكان يجوز أن يقول ماذا يا أبا القاسم، يجوز أن يقول يا أبا القاسم، لأنه ما جاء النهي أن يكنى عليه الصلاة والسلام أو يناديه الرجل بالكنية فيقال يا أبا القاسم. فإذا سمع من ينادي يا أبا القاسم التفت عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا الذي نادى لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يحصل الأذى له صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من طريقته ومن شمائله أنه كان لا يلتفت إذا مشى، فإذا التفت ولا حاجة هناك كان في ذلك أذى عليه الصلاة والسلام له، هكذا ذكر العلماء. وعلى كل حال ليس للمؤمنين أن يأذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في زمنه، فلما مات تكنى كثير من الصحابة كثير من التابعين وكثير من العلماء بهذه الكنية. إذن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن التكني بأبي القاسم لا يجوز في حياته صلى الله عليه وسلم ويجوز بعد موته. وقد ذكر ابن الملقن في كتابه غاية السول جمعا كبيرا من التابعين الذين تسموا بمحمد وتكنوا بأبي القاسم، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية فقد كانت كنيته أبو القاسم، وكذلك محمد ابن أبي بكر الصديق كان اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. إذن انتهينا من الأشياء المتعلقة باسمه ونسبه وكنيته وكذلك أولاده عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى الواقعة المشهورة التي قد وعدنا أن نتكلم عنها، وهي حادثة شق الصدر. هذه الواقعة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بادية بني سعد، وكان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه ملكان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك أي يا رسول الله. ثم غسله في طست، ثم ذهب عفوا ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، نعم خاط هذا الشق الذي فتحه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي إلى أمه حليمة السعدية التي أرضعته، فقالوا لها إن محمدا قد قتل، هكذا لما رأوا عليه الصلاة والسلام قد جاء هذا الملك وشق صدره وجعله على بطنه عليه الصلاة والسلام وكان منتقع اللون كما جاء في الرواية، ظنوا أنه قتل، فرجعوا إلى أمه حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وجاء إليهم وهو منتقع اللون عليه الصلاة والسلام. يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحادثة حصلت له وهو في بادية بني سعد. اختلف العلماء في كم كان عمره عندما حصلت له هذه الحادثة. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق في سيرته أن ذلك كان عمره، وكان وعمره عليه الصلاة والسلام قريب السنتين، بل فوق السنتين بشهور، فوق السنتين بشهور. وجاء عند ابن إسحاق في طبقاته، لكن الرواية ضعيفة جدا لأنها من طريق الواقدي، أن القصة وقعت وكان عمره عليه الصلاة والسلام 4 سنين. إذن هي روايتان، رواية بالسنتين والزيادة على السنتين بشهور، ورواية بال4 سنين، وكل الروايتين ضعيفة، كل الروايتين لا تصح، وإن كانت رواية ابن سعد أشد ضعفا. لكن الذي يظهر والله أعلم، وقد انتصر يعني لهذا القول بعض المحققين، أن عمره عليه الصلاة والسلام أن عمره كان 4 سنوات، كان 4 سنين. قالوا لأن هذا هو السن الذي يمكن أن يمارس فيه النبي عليه الصلاة والسلام رعي الغنم ورعي البهم، وقد يكون أيضا في هذا السن يفهم شيئا مما يدور حوله، لكن سن السنتين ما يستطيع، أو قد يقال أنه لا يستطيع أن يمارس رعي البهم والغنم، لأن حادثة شق الصدر حصلت له عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان. وفي بعض الروايات
أنه كان ماذا يرعى البهم، فقد جاء عند أبي نعيم في كتابه الدلائل وصححه الإمام الذهبي وابن كثير والألباني وكثير من العلماء، ذكر القصة بطولها، فقال أن كان عند بني سعد فانطلقت به هذه المرأة التي أرضعته حليمة، قال وأنا معي ابن لها في بهم لنا، البهم هم الغنم صغار الغنم كان يرعاهم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا أنه رعى الغنم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال فانطلقت أنا وأخي، فجئنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم، مكث عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، يقول عليه الصلاة والسلام فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو، يعني هل هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا الذي سنشق صدره ونفعل الآن به ما نفعل؟ فقال نعم، يقول له الملك الآخر نعم. قال فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني، وهذا يؤكد رواية مسلم أن أخاه ومن كان معهم من الغلمان ظنوا أنه قتل، لأن الملكين بطح النبي عليه الصلاة والسلام للقفا فشق بطنه. قال ثم استخرج قلبي فشقاه، فماذا صنع بقلبه بعد ذلك؟ قال فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، يعني وضعها في قلب النبي عليه السلام، ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، قال فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم، أشفق أن يخر علي بعضهم، يعني يسقط علي هؤلاء الألف الذين وضعوا في كفة حتى ماذا يجعلون النبي عليه السلام في كفة وهؤلاء الألف في كفة يزينونه بألف من أمته، فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم، ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا، يعني خفت خوفا شديدا، خاف عليه الصلاة والسلام لا سيما وهو في هذا السن. قال ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقي، أم هنا المراد بها حليمة التي أرضعته، أمه من الرضاعة، انطلق إليها فأخبرها بالذي حصل له، فأشفقت أن يكون قد لوس علي، يعني قد حصل لي شيء من المس أو من إصابة الجن، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، أمه الحقيقية آمنة بنت وهب، يعني أن حليمة خافت وفزعت أن يحصل لهذا الولد شيئا في ذاك السن لا سيما وهي أمانة، يعني جعلتها عندها آمنة، أمانة وذمة أن ترعى هذا الولد وكذلك ترضعه، فقامت وأخذته ورحلت ذلكم البعير وذهبت به إلى أمه آمنة، فقالت لها أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي حصل والذي لقي النبي عليه السلام من الملكين، فقالت أمه، وهذا هو العجيب أنها ما خافت أمه آمنة، ماذا قالت؟ قالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. إذن هذه هي حادثة شق الصدر، وهذا الذي حصل له النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم شقوا صدره، وكيف أنهم أخرجوا هاتين العلقتين السوداوين، وأنهم جعلوا فيه السكينة عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد صححه جمع كبير من أهل العلم ومن المحققين الكبار من أهل السنة، أنكره بعض العقلانيين من المستشرقين ومن المتأثرين بهم للأسف من المسلمين، أنكروه وأولوه وقالوا إنما هو أسطورة، ولا شك أن هذا الكلام الذي يقولونه سفسطة لا يقبل منهم، بل هذه الحادثة حادثة عظيمة وهي من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صحت الأدلة الصحيحة الصريحة فيه، فقد جاء في مسلم وفي غيره كما ذكرت لكم أنه شق صدر عليه الصلاة والسلام وحصل له ما حصل، وكان هذا كما ذكر بعض أهل العلم إنما هو إعلانا وتهيئة للعصمة والوحي منذ صغر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هي تهيئة وعصمة. وكذلك سيأتي معنا في الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى به

قبل أن يعرج به إلى بيت المقدس وقبل أن يسرى به إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماء جاء الملكان مرة أخرى وشقوا صدره عليه الصلاة والسلام وفعلوا به كما فعلوا به في بادية بني سعد. إذن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد وكان يسترضع هناك، والمرة الأخرى حصلت له عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في قبل أن يسرى به، قبل أن يسرى به وقبل أن يذهب إلى ربه. إذا انتهينا من حادثة شقة الصدر، بعد ذلك حصلت رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه الرحلة العظيمة التي حصلت فيها من أعلام نبوته الشيء الكثير قد رواها الإمام الترمذي في جامعه، وحصلت هناك قصة عظيمة وهي قصة الراهب بحيرة. أذكر الحديث ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن كلامي أو عن كلام أهل العلم في صحته وفي ضعفه، وكذلك عن الاعتراضات التي حصلت في رد هذا الحديث. أقول جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، قال فلما أشرفوا على الراهب والذي هو بحيراء كما جاء في بعض الروايات هبطوا فحلوا رحالهم، يعني جلسوا وتركوا الرحال، خرج إليهم هذا الراهب وكان لا يخرج من قبل، والعجيب أنه خرج هذه المرة لأن النبي عليه السلام كان معهم، فخرج ومر عليهم، وماذا عندما نزل بهم ظل يطوف حول الرحال ويتخلل الرحال، يعني كأنه يبحث عن شيء، فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده فقال هذا سيد العالمين بعثه الله رحمة للعالمين. أشياخ قريش عندما رأوا هذا الموقف من هذا النصراني الراهب تعجبوا فقالوا له وما علمك بهذا؟ كيف عرفت؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم بهذا الطعام قال لهم أرسلوا إليه، فأقبل، يعني قال ائتوني بمحمد عليه السلام، ائتوني بهذا الولد. كان عليه السلام يعني شابا في ذاك الوقت، وسيأتي كذلك ذكر السن الذي كان فيه، وسيأتي هل كان معه بلال أو لم يكن معه. الشاهد فأقبل النبي عليه السلام على هذا الراهب وغمامة تظله، يعني على رأس النبي عليه السلام غمامة تسير معه تظله عليه الصلاة والسلام. فلما دنا من القوم قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني كأنه يقول هذا من العلامات وهذا من الأدلة التي قد ذكرتها لكم أن هذا هو النبي. فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام وجدهم قد سبقوه إلى فيء ظل، ظل الشجرة، فجاء عليه الصلاة والسلام وهم قد جلسوا تحت ظل هذه الشجرة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مال عليه فيء الشجرة، فقال الراهب مرة أخرى انظروا إلى فيء الشجرة قد مال عليه. فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، يعني هذا الراهب كان يقول لهم أناشدكم الله لا تذهبوا بهذا إلى الشام فإن الروم هناك سيقتلوه إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، فكان يناشدهم. فبينما هو يناشدهم التفت فإذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم هذا الراهب فقال ما جاء بكم؟ يعني ماذا تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه ناس، يعني يقول أننا نتتبع الطرق ونبحث عنه فإنه بلغنا أن في هذا الشهر خارج إلينا أو سيأتي نبي ونريد ماذا أن نقف عليه أو نريد أن نقبض عليه، وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذا، يعني وصلنا وأعلمنا أنه هنا سيأتي. فقال لهم هذا بطريقته وصرفهم عن هذا فتركوه ومشوا فمروا وما استطاعوا أن يقفوا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقام الراهب يناشدهم مرة أخرى، يناشد أشياخ قريش يقول لهم أنشدكم الله أيكم وليه، يعني من ولي هذا الغلام؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فقال أناشدك الله، فلم يزل يناشده من أجل أن يرده إلى مكة حتى رده عمه أبو طالب، رد النبي عليه الصلاة والسلام وبعث معه أبا بكر الصديق وبعث معه كذلك بلالا، يعني قال له اذهب أنت.

0: والتي هي في كتفه، وبهذا القدر كفاية. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفق الله الجميع
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الداعية والصدق مع الله، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع ابن عبيد بمكة المكرمة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس بفضله وكرمه. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس وتعليمهم وإرشادهم إلى الحق وإلى الخير وإنقاذهم بإذن الله من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أهم أعمال الإسلام، ومن أفضل القربات وأجل الطاعات إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ولا سيما في زماننا الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وقل فيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هدى وبصيرة، قل العلماء ورحل العلماء وكثر الجهل، كثر الإعراض عن العلم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأقبل الناس على الدنيا إلا من رحم الله عز وجل، وابتعد كثير من الناس عن نشر الإسلام وعن نشر دعوة الإسلام. فالضرورة إلى الدعوة الآن عظيمة فوق كل ضرورة. كثر المتكلمين وكثر المتكلمون ووسائل التواصل، كثروا في وسائل التواصل يخبطون خبط عشواء بدون هدى ولا بصيرة، وربما يكون باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. الواجب الدعوة إلى الله على نور وبصيرة. الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء هم الذين يقومون بالدعوة، وهم ورثة الأنبياء والرسل، وهم هداة الخلق ودعاة إلى الحق. الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان شرع الله عز وجل المطهر كما مر معنا هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء من بعدهم، لأن العلماء

ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه دعوة الإسلام، دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك ومن كل ما حرم الله، تبصيرهم بما خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فدعوة الناس وتبصيرهم مهمة عظيمة شريفة، مهمة الأنبياء والرسل وأتباعهم، وهم العلماء ورثة الأنبياء. أي بلد يوجد فيها العلماء وطلاب العلم السلفيون ينتشر فيها الخير والعلم والفضائل، وأي بلد تخلو من العلماء من طلاب العلم السلفيين أهل السنة يكثر فيها الشر والفساد والرذائل، نسأل الله العفو والعافية. يكثر فيها البلد التي لا يوجد فيها أهل العلم طلاب العلم، يكثر فيها السحر والشعوذة والفساد، شركيات والقبور والأضرحة، وتكثر المعاصي والسيئات والعياذ بالله. فالواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم كبير، وهو نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم، بعثهم الله بالدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. كل دعوة الأنبياء متفقة على الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحقها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك، ولا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الدعوة إلى التوحيد. يوجد كتاب الشيخ ربيع المدخلي رحمه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كتاب عظيم في بيان دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنها دعوة إلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله. ما من نبي، ما من رسول إلا يدعو قومه ويقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه الصلاة والسلام 50 عام وهو يدعو قومه إلى أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، حتى علم أنهم لن يؤمنوا إلا من قد آمن، كما أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة

التوحيد وحرب على الشرك. دعا أباه وقومه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد، ما قال ننتظر حتى ينتهي السجن والهم والقلق ثم ندعو إلى الله وإلى التوحيد. في غياهب السجن يدعو: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونبينا خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله، ثم هاجر إلى المدينة وما زال يدعو إلى التوحيد ويبين شعائر الإسلام حتى في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة العلماء الصادقين الناصحين، يبدأون بالتوحيد ويهتمون بالتوحيد ويكررون في التوحيد ويبينون في التوحيد، لأنه خلق الله عز وجل الثقلين الجن والإنس من أجل توحيده وعبادته وإفراده بالعبادة، ليعبدوه سبحانه وتعالى وليوحدوه وحده لا شريك له ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة، إخلاص وجه الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرطان في كل عمل يريد به العبد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد به التقرب إلى الله. بيان توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أعظم ما يدعى إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يدعى إليه التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه من مات على التوحيد فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إلى الجنة، حتى لو كان عنده شيء من المعاصي والموبقات والعياذ بالله فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك فالجنة عليه حرام والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن صام النهار وإن قام الليل ومات على الشرك فالجنة عليه حرام. أما من مات على التوحيد فهو إلى الجنة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذه هي دعوة الصادقين، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، تحذير من الشرك، لأن كل آلهة غير الله عز وجل فهي بالباطل، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، وكل المعبودات غير الله فهي بالباطل لا تستحق العبادة، أشجار أحجار شمس قمر

kubur, nujum. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Mustaghfir li dhanbi. Allah azza wa jalla wahdahu alladhi yastahiqu al-ibad. La shabiha lahu. La nidda lahu. La kuf'a lahu. La matila lahu. La walada lahu. La sahiba. La wazir. لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر عباده سبحانه وتعالى أنه خلقهم لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أخبرهم عز وجل أنه خلقهم ليبتليهم ويختبرهم أيهم أصدق عملا أحسن عملا أخلص عملا ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه أن يكون خالصا لوجه الله صوابا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل قليل على توحيد وسنة خير من عمل كثير على رياء أو شرك أو بدعة والعياذ بالله. فعلى المسلم على طالب العلم أن يتنبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أي لا أحد أحسن. استفهام يفيد النفي. أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الناس قولا هم الذين يدعون إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله. فليعلم طالب العلم ومن يدعو إلى الله يعلم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي متنوعة بالخطب بالمواعظ محاضرات تذكير بالدروس بالكتابة بالمؤلفات بالنصح نصح للمسلمين في أي مكان أن تنصح أخاك أمره بالمعروف أن تنهاه عن المنكر كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل بالعمل الصالح أن يراك أخوك المسلم وأنت تعمل العمل الصالح الموافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا من الدعوة إلى الله المبادرة إلى الخير المبادرة إلى الطاعات المسارعة كل هذا يعتبر من الدعوة إلى الله بالعمل وبالقدوة الحسن يدعو إنسان أن يدعو إلى الله بعمله يدعو بقوله يدعو إلى الخير ويعمل به يحذر من الشر ويجتنبه دعا إلى الله وعمل صالح يدعو إلى الله ويعمل العمل الصالح الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كل هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسن الخلق هذا أيضا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النصيحة الدين النصيحة في البقالة في الشارع في أي مكان في السوق تنصح أخاك أمره بالمعروف أن تنهاه عن المنكر الدين النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أيضا أن يعلم طالب العلم الذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وجد أن الدعوة إلى الله لها شروط منها الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، تدعو إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى دين الله، لا تدعو إلى نفسك ولا تدعو إلى حزب ولا إلى فرقة ولا إلى طائفة ولا إلى مذهب، تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، تدعو إلى الله صادقا مخلصا في القول والعمل، لا يخالف قوله عمله ولا يخالف عمله قوله. كذلك أن يدعو بعلم بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة العلم الشرعي، دعوة إلى الله ليست بالعواطف ولا بكثر الكلام، وإنما هي قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وقول فلان، العلم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تدعو إلى الله وأن تعمل بما تقول، لا يخالف عملك قولك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، حتى يقتدي بك الناس فتعمل بما تدعو إليه وتنصح به وتأمر به، فيراك الناس فيقتدون بك إذا عملت بهذه الدعوة وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبدأ المسلم بنفسه، ينهاها عن الباطل، يزجرها عن الباطل، ويقومها على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الحق، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل ولا على عواطف. تكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الناصحين، يبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين الكتاب والسنة على ما بينه سلف الأمة، يأخذ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى بفهم السلف الصالح، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم عليه بالصبر. إن أراد أن يدعو إلى الله فعليه بالصبر والتحمل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا لا يتكلم المسلم إلا بعلم، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بغير علم، أو أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. هذه من المصائب، نسأل الله العفو والعافية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها أو ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

تتكلم إلا بعلم، لا تقل على الله عز وجل بغير دليل ولا علم ولا برهان. هذه الدعوة إلى الله عز وجل، هنيئا لمن يدعو إلى الله، يدعو إلى الحق وتتوفر فيه الشروط، شروط الدعوة، فيا له من أجور كثيرة ودرجات عالية. الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طاعة الله، إلى توحيد الله، إلى عبادة الله، إلى ترك معصية الله عز وجل، كم له من الأجور بهداية من اهتدى على يديه وانتفع به، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دل على ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. فدعوة الناس، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو شخص واحد، بل لو أهل بيتك، كما قال الشيخ العلامة عبيد الجابري رحمه الله ورفع درجته، قال: لو أن تعلم أهلك وأولادك الخير ثم انتفع أولادك وأحفادك فلك أجرهم إلى يوم القيامة، حتى لو أهل بيتك انتفعوا بك وأولادك أقاربك. أيضا من يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يتق الله عز وجل، وأن لا يكون شبه على الإسلام وتشويه للإسلام بأخلاقه والعياذ بالله السيئة أو تعامله السيء، لأن الناس ينظرون إليه ويمثل الإسلام، يمثل الدعوة إلى الله عز وجل، يراك المسلم وغير المسلم. من يدعو إلى الله عليه أن يتحلى مكارم الأخلاق، وأن يدعو إلى الله بعمله كما دعا إلى الله بقوله. كثير من المسلمين، كثير من الناس دخلوا في الإسلام بسبب التعامل وحسن المعاملة حسن الخلق من التجار، ليس من علماء، أو ليسوا علماء هؤلاء، وإنما هم تجار، لكن عندهم أخلاق الإسلام، عندهم التعامل الصادق بالإسلام، عندهم الأمانة والنصح. في بلاد الهند وإندونيسيا وكثير من بلاد العالم دخل كثير من الناس في الإسلام بسبب صدق التجار، معاملتهم الحسنة وأمانتهم وعملهم الصالح والنصح لله ولعباد الله. لما رأوا منهم هذا الصدق والأمانة والنصح وحسن الخلق والتعامل، أحبوهم وأحبوا دين الإسلام، ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كثيرا عن السلف أنهم أن بعض الناس أسلم فقط من معاملة التاجر أو البائع أو نحو ذلك. بسبب الصدق والنصح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم الظلم للآخرين، فأحبوا الإسلام ودخلوا فيه. هكذا الدعوة إلى الله، ومن يدعو إلى الله دعوة بالأقوال، دعوة بالأعمال.

بالإيمان، دعوة بالأخلاق. والآن تيسرت ولله الحمد وسائل الدعوة إلى الإسلام، سمعية ومرئية وإذاعات وقنوات وسائل التواصل الأخرى. فينبغي نشر دين الإسلام، نشر الخطب، دروس، محاضرات، كلمات في وقت واحد تسمع من جميع أنحاء العالم بفضل الله عز وجل، ثم بهذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل، فيبين للكفار الإسلام الصحيح الصافي النقي، ويرد على أهل البدع وعلى أهل الدخن المحدثات الذين شوهوا الإسلام، صورة الإسلام شوهوها باسم الإسلام بالعنف، بالإرهاب، بالتصوف، بالرفض، أمور ليست من الإسلام في شيء، فيراها العالم ويراها الكفار فيحسبون أن هذا هو الإسلام. فعلى أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يتصدى لهؤلاء الذين يقومون بالإرهاب والعنف والقتل باسم الإسلام ويشوهون الإسلام، الذين يقومون بالرقص والطرب في المساجد ويقولون أن هذه عبادة وهي من التصوف، الذين يطعنون أنفسهم ووجوههم وصدورهم ويسيلون دماءهم من روافض باسم التشيع، وهكذا يشوهون صورة الإسلام أمام الناس الذين يريدون الدخول في الإسلام. فأهل الدعوة إلى الله يبينون هذه الأمور ويحذرون منها، وأنها ليست من الإسلام في شيء، يبينوا الدين الإسلامي الصحيح النقي، أن يجتهدوا في استعمال جميع الطرق المباحة لنشر التوحيد أولا، محاربة الشرك، تحذير من دعوة غير الله سبحانه وتعالى، تحذير من عبادة القبور والأضرحة، كذلك بيان ضلال الأديان الأخرى اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والإلحاد، يبينون ضلال هذه الأديان الكافرة. فلا بد من بيان هذه الدعوة ونشر دعوة الإسلام في العالم كله، وهذه مهمة عظيمة يختار الله عز وجل لها من شاء من عباده، أسأل الله من فضله العظيم. هكذا الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا طيش لا سفه لا ظلم لا تعاظم لا تفاخر لا عجب بالنفس لا انتقام من الناس، رحمة، فبما رحمة من الله لنت له. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خصوصا الآن في زمن غربة الدين، اشتداد غربة الإسلام، يدعو إلى الله، تنبه لهذه الأمور، يسأل ربه عز وجل التوفيق، توكل على الله، استعين بالله، يسأل ربه عز وجل التوفيق والإعانة، يسأل ربه الثبات على الحق، يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلماء ويجل العلماء، وأعني بهم علماء

السنة السلفيين ليسوا من يسمون علماء وهم دعاة ضلالة وبدع وخوارج وغير ذلك. يعرف قدر العلماء السلفيين الربانيين، يخاف أن يدعو إلى الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يصدق مع الله، يخاف على نفسه من الزيغ، يخاف من الانحراف، يتذكر السلف الصالح رضي الله عنه كيف كانوا يخافون على قلوبهم. حتى جاء عمر رضي الله عنه إلى حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يعجب بنفسه ولم يغتر بنفسه، يخاف من الله عز وجل. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم، وقدوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، يحذر من الشرك، ويكسر الأصنام بيديه، يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يخاف على نفسه وعلى ولده، وهو يحذر من الشرك ليل نهار، يكسر الأصنام بيديه ويخاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وهكذا المسلم، هكذا من يدعو إلى الله عز وجل يعرف قدر نفسه، يخاف على نفسه. الداعية إلى الله عز وجل الصادق يتنبه لوسائل الدعوة وشروط الدعوة ويهتم بها. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له أولا حال المدعوين، لابد أن يعلم حال المدعوين حتى يتعامل معه ويعرف حاله، ثم يدعو على علم وعلى بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، بل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما قال عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأخبره بحال المدعوين، وأيضا تزود بالعلم معاذ رضي الله عنه، عنده علم بما يتكلم به وما يدعو إليه. فتأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، وقال إلى أن يعبدوا الله، يبدأ بالأهم المهم، يبدأ بالأهم هو الدعوة إلى التوحيد. دائما المسلم يهتم بالدعوة إلى التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واتقي، قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. الذي يدعو إلى الله يتقي الظلم، لا يظلم الناس، لا يعتدي على الناس، يتقي دعوة المظلوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والظلم محرم على الداعية وعلى غيره.

maqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Kama qulna alladhi yurid yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala yalzam al-kitab was-sunnah yalzam al-ulama الربانيين الناصحين الصادقين يعرف فضله الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم الصدق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أهل العلم ورثة الأنبياء فليعرف طالب العلم ومن يدعو إلى الله مكانة العلماء وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهنيئا للعلماء وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سائل. يجب على من انتسب إلى الدعوة أن يعرف قدر العلماء وأن يلزم فرزه العلماء الأكابر يحفظ كرامته ويلام من يسيء إلى العلماء أو يتنقص العلماء يحذر ممن يطعن في العلماء أو يتكلم فيه فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة خاصة كما قلت لكم علماء أهل السنة والجماعة السلفيين المشهود لهم صدق التدين والرسوخ في العلم ولزوم منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كم من ضال سوده من حوله ورفعوه وهو ضال والعياذ بالله. كم من حرف شيخه أتباعه وهو من حرف والعياذ بالله. واضح الانحراف نسأل الله العفو والعافية. خطأه واضح وزلته واضحة ومع ذلك يرفعه من حوله ويشيخونه. المسلم يتقي الله عز وجل أن ينتسب إلى الدعوة إلى الله يكون صادقا مع الله عز وجل يسأل ربه الحق يسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه أن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابا. كما قال بعض السلف علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. يجب الرجوع إلى أهل العلم الأكابر ولزوم غرضهم خصوصا في الفتن في النوازل في الاختلاف يرد الأمر إلى أهله الأكابر إلى أولي العلم إلى أولي العلم إلى أولي الأمر

قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المسلم ومن ينتسب إلى العلم يرد الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم الأكابر. قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواجب على طلاب العلم الأخذ من الثقات الثابتين على الكتاب والسنة ومنهج السلف. الداعين إلى التوحيد مهتمين بالتوحيد، المهتمين بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الذين يدعون إلى السمع والطاعة ولاة الأمر المسلمين. يعرف أهل العلم الذين يدعون إلى السمع والطاعة، لأن هذا الأمر خالف فيه كثير، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. هذه الجماعات والفرق الضالة كجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش السرورية والقطبية وغيرها من الجماعات الذين قاموا على معاداة ولاة الأمر الحكام، وعلى منابذة الحكام والخروج على الحكام المسلمين. السمع والطاعة جاء في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة خنوع وذل والعياذ بالله، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعلى درجته، قال من الناس من يرى أن الدعوة إلى السمع والطاعة ذل وخضوع وجبن وانهزام والعياذ بالله، وهذا يقول أمر خطير جدا على عقيدة هذا الشخص، لأن الذي أمر بالسمع والطاعة هو الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالذي يطعن في هذه الدعوة للسمع والطاعة إنما يطعن في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من هذا المنهج الخبيث، وهو اتهام من يدعو إلى السمع والطاعة المجاملة والذل والجبن والانهزام. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. أهل العلم أو الدعاة إلى الله الصادقون يدعون إلى الاجتماع ويحذرون من التفرق، الاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع أمر مهم للإسلام والمسلمين، الاجتماع على الحق وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
وأن تناصر من ولاه الله أمره. فالاجتماع أمره عظيم، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فجمع الكلمة والتحذير من التفرق، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الدعاة الصادقون يردون على المخالف الذي خالف دين الله، خالف الكتاب والسنة، يردون عليه بالعلم وبالدليل والبرهان، ويبينون خطأه حماية لدين الإسلام من أخطاء البشر. فالرد على المخالف هو من الدين، جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المخالفين، حذر من أهل النفاق، حذر من أهل البدع، حذر، بل حتى نصح ولما جاءته الصحابية رضي الله عنها تبين له أنه خطبها فلان وفلان وفلان، فقال أما فلان فصعلوه كل أمال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء، لكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد، مع أن هؤلاء صحابة رضي الله عنهم، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام ونصح. فالبيان والنصح تحذير من أخطأ في دين الله ووقع في البدع وفي المخالفات يرد عليه ويبين. وكم في كتب الردود من خير ومن علم ومن بيان للحق وتحذير من الباطل، لأن بعض الناس يتجنب كتب الردود والعياذ بالله، وربما يحذر من كتب الردود وفيها من العلم الغزير، فيها من بيان الحق، وفيها حماية للدين من أخطاء البشر، بل حتى فيها خير للمردود عليه إن كان حيا وإن كان ميتا، إن كان حيا لعله يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان ميتا فيقل من يتبعه على باطله وعلى الإثم الذي اقترفه وقاله. الذي يرد على أهل البدع وعلى المخالفين ينفعهم وينفع غيره. لابد ممن يدعو إلى الله عز وجل أن يكون صادقا، وأن يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. ما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص لله، لأن النية تتقلب علي. يأتي الإنسان بنية صالحة طيبة، يدخل في الصلاة بنية صالحة، ثم يسمع أن فلان يراه أو ينظر إليه أو تتغير عليه نيته، يطلب العلم مخلصا ثم تتغير نيته، وهكذا. فيجاهد المسلم ويجاهد الذي يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد نفسه على الصدق وعلى الإخلاص. أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: رجل شجاع قاتل مع المسلمين حتى قتل، فيوقفه الله عز وجل ويسأله وهو أعلم: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: يا ربي قاتلت فيك وجاهدت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت يقال جريء شجاع وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار. ويأتي الآخر تصدق غني، عنده أموال، تصدق أنفق وأعطى،
فيقرره الله عز وجل ويسأله فقل يا ربي.

أنفقت فيك وأعطيت في سبيلك وبذلت من أجلك، فيقول كذبت ولكنك أنفقت لي. وقال منفق سخي جواد، وقد قيل ثم يسحب، يؤمر به فيسحب إلى النار. يؤتى بقارئ أو صاحب علم فيسأله عز وجل ماذا فعلت يا عبدي؟ قال يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت العلم وقرأت القرآن فيك، فقال كذبت سبحانه وتعالى، لكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب إلى النار. أسأل الله العفو والعافية. والمسلم يتذكر هذه النصوص، يدعو إلى الله، يجاهد نفسه. وحديث أصحاب الصخرة الثلاثة الذين توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعماله، أنبار والديه، قال اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، أي كنت صادقا مخلصا لوجهك. والآخر الذي عفى عن الفاحشة والزنا وترك المال ابنة عمه وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن. وكذلك الذي أدى الأمانة للأجير وحفظ له ماله ورده إليه قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. علينا جميعا بالصدق كما سمعتم الآيات التي تلاها الشيخ حفظه الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصادقين والصادقات، إلى أن قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله فضله. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية. فطالب العلم يجاهد نفسه ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يجاهد نفسه على الصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. نكتفي بهذا القدر ونحمد الله عز وجل على فضله وإحسانه. إن كنت أصبت فيما قلت فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وإن كان هناك خطأ أو خلل فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وما هي إلا مدارسة ومذاكرة، وإن يعلم أن فيكم من هو أفضل مني وأعلم مني وأفقه. لكن كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمذاكرة والمدارسة والمزاورة في الله عز وجل، زيارة الإخوة ومذاكرتهم والجلوس معهم خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: فيه والاستفادة من كتبه. ومن تلك الكتب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لشيخنا العلامة ربيع بن هادي رحمه الله، وقد ترجم هذا الكتاب المفيد بعدة لغات. وفيما أذكر أن أول من ترجمه الأخ أبا طلحة رحمه الله من المكتبة السلفية ببريطانيا. فجزى الله الشيخ على ما ذكره في محاضرته من الفوائد العديدة والتنبيهات المفيدة. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر في شرح رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونراكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير،
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وننتقل إن شاء الله إلى الدرس الثاني، وهو درس التعليق على متن ابن آج الروم رحمه الله تعالى في النحو. وذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الكلام وما يتعلق به من جهة أقسامه، وأنه يقسم ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. وأخذنا ما تيسر من الكلام على علامات الاسم، ووصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وبحروف الخفض، يعني أنه لما ذكر أن من علامات الاسم التنوين والجر ودخول الألف واللام، قال وبحروف الخفض. فإذا قلت ما الفرق بين ذكره للخفض ولحروفه؟ هل هناك فرق بين الخفض وبين حروفه؟ نقول نعم. ولذلك فرق ابن آج الروم رحمه الله تعالى بينهما، أن الخفض قد يقع بغير حروف الخفض عند جماهير النحويين في باب الإضافة وباب التبعية، لأن من النحويين من قال إن حرف الجر يتخطى إلى العمل في المجرور الثاني والثالث، ولا يرون الجر بالإضافة ولا التبعية، أو لا يرون الجر بالمضاف ولا بالتبعية. فأراد رحمه الله تعالى أن يفرق، كما أن أيضا المضاف والمضاف إليه، المضاف يجر مثل ما تقول غلام زيد، فهذا الجر وقع بدون حرف، فالمضاف يعمل في المضاف إليه. ويجر به، فرق الشيخ رحمه الله تعالى، فرق ابن آج الروم رحمة الله تعالى عليه بينهما، فقال وبحروف الجر. وحروف الجر ذكر الناظم فيها، ذكر الماكن رحمه الله في هذا الموضع الذي هو في أول الكتاب جملة منها من باب التمثيل، ولما ختم هذا المتن وذكر مجرورات الأسماء ذكر قدرا زائدا على ما ذكره في هذا الموضع، وهناك تذكر إن شاء الله تعالى ما زاده. ومع هذا فإنه رحمه الله تعالى لم يستقصي جميع حروف الجر التي استعملتها العرب، وإنما ذكر المشهور منها، وكذلك فعل ابن مالك في الخلاصة، مع أنه ذكر 20 إلا أنه لم يذكر بعض، الأقل عند طائفة من العرب أو من النحاة. فهو يقول رحمه الله بأن من علامات الاسم حروف الجر، فيقول وبحروف الجر وهي من وإلى، يعني أن كل كلمة نطقت بها العرب وأدخلت عليها من أو إلى فإن هذا دليل على

نيتها وأنها اسم، وبهذا تكون قد وضعت قدمك على أول سلم في معرفة حكمها، لأنه قبل معرفة الحكم لا بد من معرفة المحكوم عليه في النحو، فتبدأ أولا بتمييز الكلمة، عرفت أن من وإلى وهما يفيدان الابتداء والانتهاء، أنهما إذا دخل فإن هذا هو الدليل على اسميتها. ومنه قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعرفنا أن المسجد في الموضعين اسم بدليل دخول من عليه من عليه وإلى، وهذا شواهده كثيرة في كلام العرب، في القرآن، في الشعر، في النذر كثير. قال وهي من وإلى وعن وعلى، أيضا عن وعن وعلى، يعني أن الحرف الرابع أو الخامس التي تدل على أن الكلمة من الأسماء هي عن وعلى. وعن مفيدة للمجاوزة، فحيث جاءت الكلمة بعد عن أو بعد على فإن هذا دليل على اسميتها. عندما تقرأ في كتب الحديث عن أمير المؤمنين، معنى أن أمير اسم لدخول عن عليه، وكما في قوله تعالى في على الرحمن على العرش استوى، العرش اسم ودليله اسميته دخول على عليه. قال رحمه الله تعالى وفي أيضا مفيد للظرفية، ومن الحروف من حروف الجر إذا دخلت على الكلمة دلت على اسميتها، في قوله تعالى في بيوت، هذا دليل على أن بيوت اسم لدخول في عليه. ورب وسيأتي الكلام عليها في إن شاء الله تعالى في باب مجرورات الأسماء، رب التي هي دليل على التنكير، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، رب المفيدة للتقليل والتكثير والتي قد ينوب عنها الواو، فرب إذا دخلت على الكلمة دل هذا على اسميتها. رب رجل كريم قابلني، وقد يعوض عنها بالواو ويكون دليلا على اسمية هذه الكلمة، كما في قول مشعر بن كدام مشيد دارا يوما ليسكنها، وكما في قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، إن ليل ومشيد هذه أسماء. قال ورب والباء الذي يفيد الاستصحاب والملاصقة وما أقول، فالباء حيث دخلت على الكلمة فإن هذا دليل على اسميتها، وأنك تقضي بأنها اسم. ومن ذلك عندما في آية وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم الباء دخلت على رؤوس، هذا دليل على اسميتها، وهذا أيضا له نظائر. والكاف، الكاف أيضا من حروف الجر المفيدة للتشبيه، ودخولها على كلمة من الكلمات العربية دليل على اسميتها، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن مثل هنا اسم بدليل دخول الكاف عليه. قال رحمه الله وهي لام الجر، لام المفردة بدون إضافة عليها، لله ما في السماوات وما في الأرض، الله هنا اسم، هذا أظهر من الظهور، لكن نحن ندرس النحو الآن. اللام تدل على أن الكلمة التي دخلت عليها اسم، فنعرف أنها اسم قضينا به. وقال بعد ذلك

حروف القسم. وحروف القسم، حروف القسم محصورة عند النحويين وعند الفقهاء، ولذلك لا يعتبرون ما عداها قسما عند الفقهاء جماهيرهم، وهي الواو والباء والتاء. والله، لما تقول والله هذا حرف قسم، وتقول أيضا بالله، وتقول الله، هذا دليل على اسمية دخلت التي دخلت عليها. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى ابن عاج الروم قد ختم الكلام على علامات الاسم، والتي هي التنوين، وقلنا بجميع أنواعه يدل على اسمية الكلمة، والخفض ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وبعض الشراح هنا يتعقبون ابن عاج الروم في أنه لم يذكر أوثق علامات الاسم، وهي الإسناد إليه. وينبغي أن يعلم أن محاكمة العلماء في المتون المختصرة على الفائت والزائد ليس من العلم في شيء، وليس من النقد في شيء، لأنهم لم يلتزموا ذكر كل شيء. إن الشيوطي أوصل علامات الاسم في المزهر إلى أكثر من 30 علامة، أكثر من 30 علامة، وبعضه أوصلها إلى 40 علامة. ومع هذا ابن مالك مع توسع رحمك الله مع توسع النظم ذكر 5 علامات. فالشاهد أن علامات الاسم كثيرة، وبعض العلامات قوتها كقوة الإسناد إليه، لأن مهما سم عند المحققين عند البشريين، ومع هذا لا يصلح الإسناد إليه. وعلى هذا فإنه يتعقب على ابن عاج الروم أنه لم يذكر عود الضمير على الكلمة، لأن النحويين والعرب يقولون إذا عاد الضمير على الكلمة فإن هذا دليل على اسميته. وسنوسع النقد وتخرج الأجل درسها، مثلا في قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به، هذا الضمير المجرور إلى أي شيء عائد؟ إلى مهما، هذا دليل على أن مهما اسم وليست حرفا ولا فعلا، وعلى هذا ولا يصلح معها إلا هذا. وعلى هذا نبهنا لأن الحقيقة قضية النقد على المتون المختصرة ليست من طرق أهل العلم، وإن كان قد فعلها أيضا بعض أهل العلم، لكن نحن نتكلم على أن المراد بها هو التعليم وتقريب العلم. لما فرغ رحمه الله من ذكر علامات الاسم ذكر علامات الفعل، لأنه القسمة الثانية من أقسام الكلمة أو من قسمة الكلمة، كلمة اسم وفعل. هذا الفعل الآن ميز لك الاسم يريد أن يميز الفعل. معلوم في لغة العرب أن أصله الحدث، وسيأتي معنا في أقسام الفعل سبب القسمة أنها ليست راجعة إلى الزمان كما يظنه بعضهم، وإنما راجع هذا التقسيم إلى الصيغة. ولهذا يستشكلون ويقولون أتى أمر الله، فعل ماض وهو لم يأتي، هذا خلط في العلوم وخلط في المصطلحات، لأنه لم يرد الزمن وإنما أراد الصيغة في التقسيم. على كل حال يأتي إن شاء الله هذا في أقسام الفعل. قال والفعل يعرف عندنا 10 النحويين بقد. طيب الباء هنا حرف أليس كذلك؟ وقلنا بأن دخولها على الكلمة دليل على اسميتها. فإذا قلت عندنا الآن بعد سطر أو الباء دخلت على كلمة، ومع هذا تقولون بأنها حرف بقد، فإذا قال هذا دليل على أن قد اسم، نقول له لا هذه حرف، لكن قصد لفظه. ماذا نعني بقصد اللفظ؟ يعني قصد اسم هذا الحرف للحرف،

ولهذا دخلت عليه الباء. وإلا يعني لو سمي شخص بمثل هذا فصح دخول الباء عليه. فتقول مررت بقد وهو جالس، بقد وهو جالس، وهكذا. فالمقصود أنه لا يشكل عليك هذا، لأن بعض الأشياء قد يقصد بها لفظها. فهنا قال والفعل يعرف بقد، قد هذه حرف مفيد للتحقيق، وهو داخل على فعل، على فعل، على فعل، على الفعل الماضي وفعل المضارع، وليس مختصا بأحدهما، لأن من العلامات ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. فإذا قلت قد قام، كما في قوله تعالى قد كما في قول القائم للصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهنا دخلت على فعل ماضي. وعندما تقول قد يجود البخيل، كما في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، ودخولها على الفعل الماضي في القرآن قد قالها الذين من قبلهم، فدخلت على الفعل الماضي وعلى المضارع. فإذا هذه ليست من العلامات المختصة أو المميزة لأحد الفعلين، هي مميزة للفعل عموما لكنها ليست مميزة لأحد الفعلين عن الآخر، فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. قال والسين، السين هذا حرف دليل على اسمية، دليل على فعليتها، لكنه مختص بأي شيء؟ الفعل المضارع، سيقول الذين أشركوا، وقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، هذان فعلان مضارعان. قال رحمه الله وسوف، سوف أيضا حرف، وهي دليل على أن الكلمة التي دخلت عليها من الأفعال، كما في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. قال رحمه الله تعالى وتاء التأنيث الساكنة، وهذه مختصة بالفعل الماضي، وإنما قيدها بتاء التأنيث الساكنة ليخرج تاء التأنيث المتحركة، لأنها تدخل على الأسماء فاطمة، ولم يرد أن التاء فقط هي الداخلة على الفعل الماضي، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بتاء فعلت وأتت ويفعلي، بتاء فعلت، يعني أن تاء، التاء التي تدل على حصول الفعل، تاء الفاعل قمت، وتاء المخاطب قمت، وتاء التاء المتكلم قمت، تاء المخاطب قمت، وهكذا. التاء حيثما حلت ما لم تكن تاء التأنيث الساكنة فإنها دليل على اسمية، على فعلية الكلمة وأنها فعل. قال من أجل أن ننتهي من هذا المبحث، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والشراح يذكرون معاني هذه الحروف، معاني قد والسين وسوف، وإفادة هذا للتحقيق والتقريب، وإفادة هذا للتسويف والتنفيس. لا بد أن نعلم أن هذه مباحث لغوية ليست مباحث نحوية. الذي يستفيده طالب النحو هو التمييز بين هذه الكلمات. المعاني اللغوية يتطلبها في كتب اللغة، والمعاني البلاغية يتطلبها في البلاغة. على كل حال، الناظم لما فرغ، الماتن رحمه الله لما فرغ من ذكر علامات الاسم ومن ذكر علامات الفعل، شرع في بيان علامة القسمة الثالثة، وهي علامة كما يقولون سلبية أو عدمية أو قل منفية، وهي عدم وجودها. فالحرف محيط به الجهالة من كل اتجاه، ولهذا قال الناجرون رحمه الله ما لا، وهنا اسم الموصول، معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل فإنه يكون حرفا. والحرف المراد به حرف المعنى كما تقدم معنا، وحرف جاء لمعنى القسمة

0: حيثما لا يصلح لا تصلح العلامات الدالة على الاسمية ولا العلامات الدالة على الفعلية فاقضي بأن هذه الكلمة من الحروف أي من حروف المعاني ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولهذا دائما الشراح يذكرون قال من بعد الحريري قول الحريري رحمنا الله وإياه لما قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة يعني علامة في علامة في إيش علامة في هذه المسألة وفي نظائرها. وهذا الحرف له مع يعني له أقسام كثيرة وكل الحروف كما قدمنا في المقدمة التي ذكرناها في أول درس كلها مبنية. وبهذا يكون ابن هاجر الروم رحمه الله تعالى قد ختم الكلام على علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف. وهذه هي أول خطوة أو أول وضع قدم ترسخك في علم النحو. لا يمكن أن تميز الأحكام النحوية إلا بعد تمييزك للكلمة من أنواعها حتى لا تعطي الاسم أحكام الفعل ولا الفعل أحكام الاسم وكذلك الحرف. تقول مثلا سوف هذه سوف سين وواو وفاء ثلاثة حروف وتقول لي حرف أقول لك حرف حرف معنى حرف معنى وهذه الذي ذكرتها هي حروف المباني. وبهذا إن شاء الله تعالى ينتهي التقرير على هذه على هذا الدرس والتعليق قني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأسئلة الدرس هذا نرجئها إن شاء الله تعالى بالأسبوع القادم. وأستأذنكم وأعتذر منكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الخامس.
3: قبل أن نشرع في قراءة درس الليلة أرغب في التنبيه إلى أمر قد أرسل إلي به أحد الأبناء الطلبة جزاه الله خيرا، وهو تصحيح لما سبق. صححوا بارك الله فيكم في الباب الأول باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هناك ذكر الشيخ رحمه الله كلام الإمام ابن جرير رحمه الله ثم الإمام ابن كثير قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فضل الله هذا من الله على فصل القضاء إلى آخره. وقد ذكرت هناك لما تكلمت عن هذين الأثرين قلت أن ابن إسحاق هو أحمد بن إسحاق وهو كذلك، قلت والإسناد إليهما نظيف وجيد أعني إلى ابن زيد وابن إسحاق، وأن محمد بن حميد ليس في إسناد ابن زيد وليس له ماذا ذكر، فلتصوب العبارة ابن زيد الإسناد إليه كما قلت نظيف صحيح، أما ابن إسحاق ففي الإسناد إليه راو قال فيه ابن جرير حدثنا ابن حميد، فوهمت وذهب ذلك إلى أنه رجل أيضا من شيوخ الطبراني يقال له ابن حميد الأزدي، وهو أيضا يقال له أبو حميد محمد أو أحمد ابن محمد ابن المغيرة شيخ من شيوخ الطبري رحمه الله وثقة، فظننته ذاك، وإلا فيصوب على أنه ابن حميد هو محمد ابن حميد الرازي الحافظ المتروك الحافظ المتروك، فالإسناد إلى ابن إسحاق فيه هذا الراوي فليصحح بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

0: وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في النقل عن الإمام المصنف رحمة الله عليهم جميعا في آية إن إبراهيم كان أمة، وقد سبق شيء من ذلك فيما مضى. وقال رحمه الله في معنى حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يصرفون الناس عن الحق إلى الباطل ويلبسون الحق بالباطل. قال الإمام سفيان رحمه الله: اجتنبوا فتنة العابد الجاهل والعالم المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. هؤلاء علماء الضلالة وشيوخ الفتنة. يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. وفي الحقيقة إيش؟ قطاع الطرق. ثم قال رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلى آخره. هذا أيضا مروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه. وفي قوله: قلت لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، أي ما سبق في أول الشرح والتعليق على هذه الآية. لماذا لا منافاة؟ لأن كلا القولين حق. فقد كان عليه الصلاة والسلام كذلك داعيا إلى الخير، إماما يقتدى به في ذلك. وقول عبد الله بن عباس ومجاهد يحمل على ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، أعني إبراهيم. وأقول: لئن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حقق التوحيد وكمله فصار أمة حنيفا لله ولم يكن من المشركين، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأولى، لأنه أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم أخلاقا، وأفضل الأنبياء طاعة واجتهادا في سبيل الله جل وعلا. فمن استقام على طريقته عليه الصلاة والسلام وعلى منهاجه وأس ذلك توحيد الله جل وعلا

0: فأخلص المرسل فأخلص للمرسل سبحانه وتعالى وأخلص المرسل بالاتباع فإنه كذلك ينوبه بحول الله تعالى أن يكون تحت هذا النعيم المقيم والوعد والوعد الفضيل بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، لأن هذا الباب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له.
0: نعم. ثم ذكر آية المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر أنه جل وعلا وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول عن أصله، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها قبلها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فيصفهم سبحانه وتعالى أنهم مع خشيتهم لله جل وعلا وإشفاقهم من عذابه سبحانه، مع هذا كانوا مخلصين لله جل وعلا العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه عقبها: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات الكريمة هي صفات أهل التوحيد الخلص الكمل، الخلص الكمل. فالمؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، المؤمن حقا من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق والعياذ بالله من جمع إساءة وأمنا، إساءة وأمنا. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، جاء في المطبوع لأنه قال عقب هذا: قلت قوله حسنت وكملت. الضمير في قوله قوله راجع إلى الشيخ سليمان صاحب ماذا؟ التيسير.

0: عبارة الشيخ سليمان رحمه الله بعد قوله نفى ذلك عنهم جاء في المطبوع من التيسير قال: ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فلا أدري من أين جاء الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، لعله في نسخة كانت بين يديه نقل هذا ماذا هذا التعبير أو هذه العبارة، ثم عقبه بقوله: قلت قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، يعني حسنت وماذا وكملت، لأنه ينقضه من أصله. قال: فتدبر، ولو قال الشارح صحت لكان ماذا أقوم. نعم. ثم ذكر عن الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير تعليقه على قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ترك الشرك أقول ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد، ترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته على الحقيقة ومحبته وقبوله والدعوة إليه، هذا ما يتضمن ترك الشرك. فالذي يجب أن يتضمن ذلك هذه المعاني حتى يكون ماذا قد كمل التوحيد، كما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية العظيمة من سورة الرعد تضمنت كمال التوحيد وتحقيقه، كمال التوحيد وتحقيقه. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن

0: عثمان هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36، وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50. قوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب: أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون: هي كلمتان، الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقا، وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها، انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الحديث وفيه قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ القائل قال: فما صنعت؟ هو سعيد ابن جبير. هو من؟ سعيد ابن جبير. ثم ذكر الشارح رحمه الله منكتا على المصنف أنه أورد الحديث من غير عزو، فكأنه ينكت عليه ويلحظ عليه أنه كان من الأكمل والأتم أن يعزو الحديث الذي أورده إلى مخرج. وهذا حفيده، وما منعه أن يتعقب، ولكل مقامه وقدره، رحمهم الله جميعا. وأشار رحمه الله إلى أن الحديث رواه البخاري مطولا ومختصرا ومسلم، واللفظ أي هذا الذي ساقه الإمام محمد هو لفظ من؟ مسلم. ثم ترجم لحسين، نعم، ولسعيد بن جبير ترجمة مختصرة، ثم شرع في بيان الغريب في قوله: قوله انقض بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط. ثم بين الفرق بين لفظة البارحة متى تطلق والليلة متى تطلق. هذا الكلام من قوله انقض إلى إذا زال كله كلام الحافظ النووي رحمه الله من شرح مسلم بالنص. ثم تكلم على قوله: أما إني لم أكن في صلاة، ومعنى أما بالفتح والتخفيف، وأنها على وجهين تطلق ويراد منها معنيين، وأن المعنى المراد هنا والأنسب في هذا المقام على أنها ماذا؟ الأول الذي هو بالتخفيف، على أنه حرف ماذا؟ استفتاح، على أنه حرف استفتاح. وقال هنا المحقق في هذه النسخة التي بين يدي، هنا أعقب، وهذه ضرورة يجب أن يتنبه لها. قال، وهو ينقل عن صاحب مغني اللبيب أنه قال: وإذا وقعت أن

0: أنها كسرت على الوجه الأول يعني، ثم قال الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا بالفتح هكذا أحقا. علق في الهامش أو في الحاشية بقوله في جميع النسخ أحق يعني بالرفع، والمثبت من مغني اللبيب، من المغني أي مغني اللبيب. وكرر هذا أيضا في قوله وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحق. أيضا قال في جميع النسخ أحق والمثبت من المغني، بما أنه قد جاء في جميع النسخ التي بين يديك للكتاب على الرفع الواجب أن يثبت كما هو ولا يتصرف في النص ولو كان منقولا من كتاب. لما؟ لأن الرفع له وجه نحوي صحيح وليس خطأ محضا، حتى نقول يغير ويعدل، هذا تصرف لا يصح. الواجب أن يبقي النص كما هو ثم يشير في الحاشية إلى أنه هكذا في جميع نسخ الكتاب وجاء في المطبوع، هذا الأدق. تتكلم عن المطبوع لا تتكلم عن أصل الكتاب وأنك رجعت إلى أصوله الخطية، فتتكلم وتقول في المطبوع من مغني اللبيب ورد هكذا، هذا هو الواجب والذي تقتضيه يقتضيه العمل العلمي، فضلا أن يأتي مثلا آخر فيزيد في متن الكتاب ما ورد في نسخة أخرى، كأن يكون جملة أو كلمة أو عبارة أو سطر أو سطرين لم يرد في أكثر النسخ ولا النسخة الأصلية للكتاب، إنما جاء في نسخ أخرى فتجعل في متن الكتاب، هذا من الخطأ والإقحام بما ليس له وجه صحيح. بما أن العبارة مستقيمة لا نقص فيها ولا خلل وهي تامة المعنى وقد انتفت عن جملة من النسخ ووردت في نسخة أخرى، فالواجب الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق أن تذكر العبارة كما هي ثم تجعل الحاشية الحاشية للمحققين أو قل إن شئت المحققين أو المعلقين، تكتب في الحاشية ما تريد هكذا جاء في جميع النسخ أو في بعضها أو في أكثرها وفي نسخة زاي ميم جيم عين طاء ضاء زيادة كذا وكذا وكذا، لا تتصرف في أصل النسخة إلا إن كان ثمة خطأ محض ونقص ظاهر فيصوب ويجعل بين معقوفتين ويشار إلى سبب الزيادة وأن تكون الإشارة صحيحة. أما هكذا كل يعبث، ثم بعضهم يقول هنا طبع عندنا زيادة هنا عندنا زيادات مزيدة منقحة، ما يصلح. هذا الذي يقتضيه العمل العلمي الدقيق. أما تبغى يعني تغرف لأن هذه المطابع تطبع وولادة، وكما يقال المطابع حبلى من الكتب، فهذا شيء آخر لست عليهم بمسيطر، لكن يجب التنبيه هنا خطأ ما كان يحسن بالمحقق أن يفعله. نعم. ثم قال القائل حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء أو ابتعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. فما أعظمها والله من خصلة وصفة ومنقبة أن يكون المرء هاربا من الرياء مبتعدا عنه، والتزين بما لم يفعل متابعا الإخلاص في دقيق أموره وجليلها. وهذا الذي قاله حسين رحمه الله هو يدل كما قال المصنف هنا رحمه الله على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص. حرصهم رحمهم الله ورضي عنهم على عدم إظهار أعمالهم الصالحة أو ما يدل على خوف إظهارها لئلا يتسلل إليهم الرياء والهروب من تزكية النفس وإظهارها في مقام ماذا؟ في مقام التنسك والتعبد، وأن يحمد الإنسان بما لم يفعل. فكم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآن، بلاء وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منك إلى اجتهاد الليل مع النهار لتبتعد. ومن هذا أعني من حرص السلف رضي الله عنهم الابتعاد عن هذا الإظهار ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، قال: ونقبت قدماي قال: وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، سميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. قال الراوي عنه وهو ابنه قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: أي أبو موسى ما كنت أصنع بأن أذكره. لماذا أذكر هذا؟ ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال ابنه: كان كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه، كأنه كره أن يكون شيء من عمله ماذا؟ أفشاه. قوله وحدث أبو موسى، قال الحافظ ابن حجر: هو مقول أبي بردة ابن أبي موسى. علق الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث أبي موسى هذا، قال: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء، إلى أن قال: وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك، أي ما جاء عنهم من ماذا؟ من الإخبار. هكذا كانوا رحمهم الله ورضي عنهم، وكذلك فلنكن، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم.
1: قوله: ولكني لدغت، بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة: يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها،

0: وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قاله ابن سعد.
1: نعم. ثم ذكر معنى لدغت فقال بضم أوله وكسر ثانيه. قال أهل اللغة في بيان معنى إيش اللدغ قال لدغته العقرب وذوات السموم. وذوات السموم من حية ونحوها من حية ونحوها من ذات السم. وهذا الكلام أيضا هو منقول عن الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم. ثم قال في قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. على صحة ماذا؟ المذهب. يعني كأنه يقول في قوله فما حملك على ذلك أي من أي وجه فعلت هذا؟ من أي وجه فعلت هذا؟ يعني ما هو دليلك على هذا الفعل؟ هذا هو الواجب على المسلم المتبع أن يعمل بالدليل لا بالهوى. أن يعمل بالدليل لا بالهوى. وهذا برهان أقول هذا برهان على حرص السلف على مذاكرة العلم ومعرفة الدليل. ومعرفة ماذا؟ الدليل. ثم قال مترجما عن الشعبي أنه عامر ابن شراحيل الهمداني رحمه الله هذا الإمام الحافظ الحجة رحمه الله فقيه وعالم وعلم من أعلام الإسلام حصل علما غزيرا وكان يحفظ حفظا جما عظيما لا يحب أن يعاد عليه الحديث مرتين. من أول مرة يحفظ رحمه الله ورضي عنه. قيل للشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد. وصبر كصبر الجماد. وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ما كتبت سوداء في بيضاء قط. ترجمته من عجائب التراجم لك أن تنظرها وتتأمل فيها. ولما كبر رحمه الله وشاخ نسي بعض أو جملة مما حفظ من الأحاديث والسنن حتى قال كلمته الشهيرة لو أن رجلا حفظ ما نسيت. لو أن رجلا حفظ ما نسيت أي من الأحاديث لعد به عالما. الكم الذي يحفظه من هذا أو الذي يحفظه من نسيانه يكفيه أن يكون ماذا؟ عالما من العلماء رحمه الله ورضي عنه وغفر له. نعم. قال من ثقات التابعين وفقهائهم. ثم ترجم لبريدة رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله لا رقية إلا من عين أو حمى وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين.